0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في افتتاح بثنا لهذا اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الثاني عشر من ذو الحجة 1447 هجرية الموافق 29 من مايو 2026 للميلاد. أعزائي المستمعين، خير ما نبدأ به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. ننصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومتيسر لهم سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، الآن نستعرض لكم باقتنا البرامجية لهذا اليوم الجمعة الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 29 من مايو 2026 للميلاد. ونبدأ هذه الباقة البرامجية العيدية الشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف في الحديث الديني بعنوان الصدقة، ومن ثم إسماعيل شبانة في موجه استغفر الله العظيم حتى 37 دقيقة. سنوافيكم بعناوين لأهم الأخبار في 37 دقيقة. برنامج موعد مع البهجة من عدد وتقديم خالد القحوم، ومن ثم نبقى وإياكم مع باقة غنائية ونبدأها بمحمد سعد عبد الله في أغنية صباح الخير، ومن ثم محمد سالم بن شامغ في أغنية العيد حتى 8:00. يأتيكم منى باجبير إعدادا ومحمد رويشد تقديما لبرنامج تباشير العيد. في 38 دقيقة أعزائي المستمعين، أنتم على موعد مع الحلقة 10 من المسلسل اليومي منزل على التلال، وبعدها يأتيكم يسلم عبد الضحي في أغنية الصباح الجديد، وبعد ذلك محمد سالم بحمران الغناء والحنا وكلمات عبيد صالح بعبود في أغنية ليالي العيد. في 9 صباحا سنوفيكم بنشرة الأخبار ومن ثم حديث العيد، وبعدها الإعلانات المقروءة والمسجلة، وبعد ذلك يأتيكم كرامة مرسال في أغنية أقبل العيد حتى 39 دقيقة. يأتيكم برنامج أوراق عيدية في 59 دقيقة. يأتيكم برنامج العيد عيد العافية من أعداد أفراح محمد وتقديم أفراح محمد وأروى بيزيد. عقب البرنامج يأتيكم عمر هادي، أو نستمع لعمر هادي في أغنية أمان العيد حتى 10:00. سنوافيكم أو سيأتيكم إعادة للبث المباشر العيدي والذي يستمر معكم على مدى ساعة أثيرية حتى 11:00. سنوافيكم بعرض أهم الأنباء ومن ثم الإعلانات المقروءة والمسجلة، وبعدها ننتقل للفترة الدينية ونبدأ تلك الفترة بفرقة المسرة بتريم في وديدي سلامي يا رايح الحرم حتى 11:10. ننصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ويسأل لهم سورة الكهف، وعقب سورة الكهف نبقى وياكم مع من كلام سيد المرسلين، وذلك تمهيدا لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب مسجد عمر بالمكلا. في 12:30 دقيقة عزائي المستمعين يأتيكم خالد القحوم في هذا البرنامج موعد مع البهجة، ومن ثم شادي بن علي جابر يغنينا بأغنية نهر العيد، وبعدها عبد الرحمن الحداد في أغنية عندي العيد حتى 1:00. سنوافيكم بموجز الأخبار ومن ثم الإعلانات المقروءة والمسجلة، وعقب الإعلانات برنامج خواطر من المشاعر من أعداد وتقديم أروى بيزيد، وعقب البرنامج يغنينا طلال مداح في أغنية كل عام وأنتم بخير حتى 1:30 دقيقة. يأتيكم عبد القادر سعيد بصر إعدادا ومروى السفرة تقديما لبرنامج أوراق عيدية. في 51 دقيقة يأتيكم برنامج العيد عيد العافية من أعداد أفراح محمد وتقديم أفراح محمد وأروى بيزيد. في الثانية سنوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا، ومن ثم إعادة لحديث العيد يقدمه علي باقي، وبعد ذلك الإعلانات المقروءة والمسجلة، ومن ثم يغنينا محفوظ بن بريخ في أغنية هلت ليالي الوصل حتى 32 دقيقة. يأتيكم الدكتور محمد بن يحيى في برنامج مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، وبعدها ننتقل وياكم للفترة الدينية ونبدأها بالمجموعة في استغفر الله، ومن ثم من كلام سيد المرسلين، وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة العصر عند 3:02. عقب الأذان يأتيكم عبد الحليم حافظ في موشح يا رب أدعوك حتى 3:15 دقيقة، برنامج خواطر من المشاعر من أعداد وتقديم أروى بيزيد. وفي 3:35 دقيقة تبقون مع الحلقة أو إعادة للحلقة العاشرة من المسلسل اليومي منزل على التلال. في 53 دقيقة سنوافيكم بالموجز الختامي لأهم الأنباء، وفي 53 دقيقة نصتوا يا خم خاشعين للمقرأ الشيخ باسم صالح الحبشي ومتيسر لهم سورة الحج. وفي 16 نختتم بثنا ورسالنا لهذا اليوم بالسلام الوطني. إذن أعزائي المستمعين، هذه كانت باقتنا البرامجية لهذا اليوم، نتمنى لكم استماعا طيبا. الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا، تبقون مع الشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف في الحديث الديني بعنوان الصدقة، ومن ثم إسماعيل شبانة في مشاهد استغفر الله العظيم حتى 37 دقيقة سنوفيكم بعناوين لأهم الأخبار.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة تحت عنوان كلمات جامعة، وفي هذا الدرس سوف نتناول حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. هذه خصال ثلاث يخبرنا فيها حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على خلاف ما يظنه الناس منها. فكثير من الناس يظن أن الصدقة تنقص ماله، وليست كذلك. وكثير من الناس يظن أنه حينما يعفو ويسامح فإنه يكون ذليلا، وليس كذلك، بل يكون عزيزا. والبعض يظن أن التواضع فيه ذلة، والحقيقة أن التواضع فيه رفعة، فإن المتواضعين يرفعهم الله تعالى درجات عظيمة. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: أي ما نقصت شيئا من مال الدنيا، لأن الله يضع لك البركة فيه ويدفع المفسدات عنه، ويخلفه الله عليك بما هو أجدى وبما هو أنفع وبما هو أكثر وبما هو أطيب. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، فإنه يخلفه لك في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه، وذلك جابر لسائر أصناف النقص. أيها المستمعون الأكارم، إذا عرفنا هذا، قال بعض العلماء وهو الإمام الفاكهاني كما ذكر ذلك العلامة المناوي عليه رحمة الله تعالى، قال: أخبرني من أثق به أنه تصدق بمال، وأن هذا المال لم ينقص منه شيئا، مصداقا لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الصدقة ثوابها عظيم وأجرها وافر، ومن أعظم ذلك أن تتصدق أيها المسلم على أهلك وقرابتك وعلى الأقربين منك، فإن الله تعالى يثيبك على ذلك، ويثيبك على ذلك ثوابا عظيما، يكون الأجر والثواب لوالديك ولك أيضا. أيها المستمعون الأكارم، الخصلة الثانية: ما زاد الله عبدا بعفو، أي بسبب عفوه، إلا عزا ستكون عزيزا، كلما عفوت وسامحت فإنك سوف تكون عزيزا في الدنيا، فإن من عرف بالعفو والصفح عظم في القلوب وعظم في قلوب الناس، وفي الآخرة يعظم ثوابه، يعظم ثوابه، لأن من عفا وسامح فإن الله سبحانه وتعالى المتكفل له بثوابه. وما والخصلة الثالثة هي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله من المؤمنين رقا وعبودية في ائتمار أمره والانتهاء عن نهيه إلا رفعه الله في الدنيا بأن يثبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس، وفي الآخرة يكفيه الله تعالى يعطيه الله تعالى الفضل والأجر العظيم. أيها المستمعون الأكارم، ما أحوجنا إلى هذه الخصال الثلاث، وما أحوج مجتمعاتنا إلى الصدقة، إلى الصدقة، وأن نبحث عن الأسر المحتاجة، الأسر التي لا تسأل الناس، الأسر التي والناس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما أحوجنا أن نبحث عن أمثال هؤلاء، ما أحوجنا إلى العفو والمسامحة، كيف وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بيّن الله لنا تعالى في هذه الآية المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس، وأن تعاملنا معهم ينبغي أن يكون بالعفو، وهو ترك التشدد فيما يتعلق بالحقوق المالية، ونتخلق مع الناس بالخلق الطيب وبترك الغلظة والفظاظة، كما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وتدعو الناس إلى الدين الحق بالرفق واللطف، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم لا ينبغي لأحد أن يتساهل في أحكام الشرع المطهر، لهذا قال الله تعالى: وأمر بالعرف. ثم أخبرنا الله تعالى أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الجاهلين، فهؤلاء قال الله فيهم: وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الأكارم، ما أحوجنا أيضا في عصرنا هذا إلى التواضع، أن يتواضع الكبير للصغير، وأن يتواضع للناس. فليس الشرف في أن تكون مسؤولا، أو أن تكون مدرسا، أو أن تكون فالجميع سواسية عند الله سبحانه، والأكرمية والأعظمية إنما هي بتقوى الله تعالى التي لا اطلاع لأحد عليها إلا الله، لأن التقوى محلها القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام، كلمات جامعة أتت عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: الصدقة، وأنها لا تنقص المال، وأن

وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة والسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم عناوين لأهم ما جاء في الأمر.

0: رئاسة الجمهورية تنعي إلى الشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد رب منصور هادي. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان بوفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية التعزية من أصحاب السعادة والفخامة الحكام العرب في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. الرئيس العليمي يتلقى برقية التعزية من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بيان نعي صادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة. التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يرفع برقية عزاء في وفاة الرئيس السابق. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يثمن الدعم السعودي الجديد لقطاع الكهرباء ويؤكد أهميته في تخفيف معاناة المواطنين. اليمن يدين بأشد العبارات الهجمات العدائية على دولة الكويت. مستمعينا الكرام، هذه كانت أبرز عناوين السابعة والنصف، تفاصيل أوفى في تمام الساعة التاسعة في نشرة الأخبار الصباحية. في أمان الله.
1: إذاعة المكلا تقدم موعد مع البهجة. موعد مع البهجة، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعين الأعزاء، هناك علاقة وثقة بين الأحداث والأفعال، فالأحداث السعيدة تنتج أفعالا بهيجة، وفي العيد نعيش الحدث السعيد ليكون لنا موعد مع البهجة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

أيها المستمعون الأكارم، هذه هي بهجات عيدية تقابلنا ونحن نحتفي بأيام العيد السعيدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم موعد مع البهجة.

مستمعي العزيز، ومن المباهج العيدية الرائعة هي أن تصحو يوم العيد وفي كل أيام العيد وتكحل عينيك برؤية وجه أمك وتتأمل هذا الوجه الأجمل والأروع، وتتم عملية استكمال هذه البهجة الاحتفائية العيدية، وأنت تنظر بكل أدب ممزوج بالفرح إلى هذا الوجه الجميل وترى الابتسامة ناطقة من ثغر الأم وهي تقدم لك التهنئة بالعيد السعيد. تأمل معي أيها المستمع الكريم هذا المشهد الحياتي الأسري الجميل للأم، أي أم وهي تهديك ابتسامتها في هذه الأيام العيدية المباركة الطيبة وتقول لك بطيب خاطر: من العايدين. لكل أم على قيد الحياة نقول كل عام وأنت بألف ألف خير، ولكل أم فارقتنا إلى الرفيق الأعلى نقول لك الرحمة والمغفرة من رب كريم رحيم غفور. فالأم مستمع العزيز نبع للحنان لا ينضب، وهذا يكفي.

0: قد شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك بخيط يلوح في ذيل ثوبك.
1: كل عام ونحن وأنتم نتمنى الخير، كل الخير لكل الذين يتعايشون معنا في هذه الحياة، فليس هناك أجمل من أن نتمنى الخير للآخرين. لماذا؟ لأن الخير سيعود إلينا، فمثلما نزرع نحصد، ومثلما نزرع نجني، ومثلما نعطي نأخذ، بل نأخذ أكثر مما أعطينا. وكل عام وأنتم في العطاء ترفلون.

مستمعي العزيز، مستمعتي العزيزة، الإنسان أسير الإحسان، والقلوب بطبعها تميل إلى رد الجميل لمن تفقدها بالسؤال. ومظاهر الإحسان كثيرة، ومنها الإحسان ببذل الندى وكف الأذى، ومنها التفقد وتقديم العون، ومنها الإحسان بالكلمة الطيبة والشفاعة الحسنة. وهذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم، لذلك فالتبادل في الله سبحانه وتعالى من موجبات الرحمة والرضوان. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتبادلين فيه. وكم لمواقف الإحسان والتفقد للإخوان من أثر في النفوس ووقع في القلوب. ولما سئل الشعبي عن حسن الخلق قال: البذلة والعطية والبشر الحسن. وقيل لمحمد ابن المنكدر: ما بقي مما تستلذ به؟ أجاب: الإفضال على الإخوان.

إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوط، ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوطك منه غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب.

مستمعين الأعزاء، وعلى طريق البهجة سنمضي بكم ومعكم في حلقة جديدة قادمة من مواعيدنا المبهجة في عيدنا السعيد المبهج. السلام عليكم. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبو.

موعد مع البهجة. موعد مع البهجة، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

تبهل القلب من دمع الصبيب ومن حزني وشوقي والحنين وروحي اطير بلغ للحبيب رسالة حب باقي من سنين كتبها القلب من دمع الصبيب ومن حزني وشوقي والحنين واشرح له سبب سقمي واوصف له بنا جسمي واشرح له سبب

الأعزاء المستمعون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج تباشير العيد. أعزائي، أن العيد مظهر من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمة ومعان جميلة وأسرار بديعة. ليس العيد كما يظنه الناس أو بعض من إنه هو التسيب وترك العمل والغفلة عن الله والإكثار من المباحات والمباهات باللباس والمأكل والمشارب، بل ربما قد يظن البعض أن العيد معناه ما يغضب الله من سماع للمحرمات والاختلاط بين الرجال والنساء في المتنزهات، وليس الأمر كذلك. إنما المقصود بالعيد شكر الله على تمام العبادة وإتقانها، ويجيء عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة الذي يعد ركن الحج الأعظم. وقال بن رجب رحمه الله أن أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم بفضله ومغفرته. وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير وفي طاعة ربكم تتنافسون.

مكان ومكانة، رموز مكانية مقدسة تعكس معاني الارتباط الروحي بين الأرض والسماء. أعزائي المستمعين، غار ثور مأوى الطمأنينة في زمن الخوف. في ذاكرة الإسلام أماكن لا تقاس قداستها بجمالها الطبيعي، بل بما شهدته من مواقف خالدة غيرت التاريخ. وهناك أماكن سكنت وجدان المسلمين فصارت معالما تستحضر فيها معاني الصبر والإيمان واليقين. ومن هذه الأماكن الخالدة التي حضرت في الذاكرة الإنسانية معنى التوكل والسكينة، غار ثور، ذلك الغار الذي ضم بين جدرانه الضيقة رحمة الله الواسعة وأمن به وصاحبه من كيد أعدائهم.

ويقع جبل ثور في الجنوب من مكة المكرمة على بعد نحو 4 كيلومترات من الحرم الشريف. ورغم صغر حجمه وضيق مجاله، فقد شهد لحظة من أعظم لحظات التاريخ الإنساني، حين لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق فرارا بالدين من طغيان قريش، فصار الغار الضيق أوسع من الدنيا بما حواه من سكينة وإيمان. ويبقى غار ثور رمزا خالدا للإيمان في أحلك الظروف، وشاهدا على أن العزة لا تستمد من القوة ولا العدد، بل من الثقة برب العباد. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وللأمة كلها من بعده: لا تحزن، إن الله معنا. فما دام الله معنا فلا خوف مهما اشتد الظلام، ولا ضيق مهما ضاقت بنا الأرض، لأن رحمته أوسع من كل مكان.

معجزة وغفران، زمزم تروي الشوق وعطش ضيوف الرحمن. أعزائي المستمعين، يحرص حجاج بيت الله الحرام منذ اللحظة الأولى عند وصولهم إلى مشارف مكة على ترطيب حناجرهم بماء زمزم طلبا لخير ماء على وجه الأرض التي طالما تمنوا تذوق طعمها لتروي ظمأهم وتشفي سقمهم. وشرب ماء زمزم من أكثر العادات التي تلازم الحجاج طوال إقامتهم في الحرم المكي، حتى إن من بين الأهازيج الحجازية التي يرددها حاملو ماء زمزم البارد: أيا زمزم، مويتك عنبر ونورك على الحرم نور. ويحرص الحجاج بعد إتمام مناسكهم إلى تعبئة عبوات بلاستيكية من مياه زمزم ليأخذوها هدايا لأسرهم. ولماء زمزم أسماء عديدة تزيد عن 60 اسما، أشهرها زمزم وسقي الحاج وشراب الأبرار وطيبة وبرة وبركة وعافية. ومياه زمزم ليست مجرد ماء عادي، بل هي رمز للإيمان والصبر ونعمة من الله، وقصتها التاريخية ومكانتها الروحية تجعلها جزءا لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد الإسلامية.

آت الشعوب في قسمة الأضحية. أعزائي، وعلى بساط ريح البرنامج نطير إلى تونس الخضراء، وفي هذه الفقرة عزيزي المستمع سنتعرف على عادات وتقاليد الأسرة التونسية التي ما زالت تصر على طقوس اجتماعية لا تخلو من الرمزية الثقافية. فإن كانت عملية الذبح يسبقها وضوء الشاة وتبخيرها ورفع الأذان والتكبير قبل ذبحها، فإن طقوسا أخرى ترافق الأضحية بعد نحرها. فإلى جانب تعليق مرارة الخروف على حائط البيت من أجل سنة خضراء مليئة بالخير، ومسح الوجه بجلد خروف العيد لتعجيل الزواج، كما يتركون الأضحية دون أن تلمس أو تؤكل لمدة 24 ساعة. وإضافة على ذلك، هناك طقوس عند تقطيع الذبيحة، حيث تقطع الذبيحة وسط البسملة والتكبير والدعاء بقبولها عند رب العالمين، ويتم إشعال كانون الشواء، ويسمى هذا اليوم بيوم التقطيع، لتنطلق بعده الأطباق التونسية المتنوعة. وليس هذا فحسب، بل هناك تقسيم أجزاء الأضحية، فلكل جزء منها حكاية، وهو موجه لفرد معين من العائلة وله رمزيته. فالكتف الأيمن يعد للصدقة، والكتف الأيسر لرب الأسرة في غذاء يوم التقطيع، والذي يقوم بتقسيمها على أبنائه وزوجته. أما ذراع الأضحية فهو للابن الأكبر، أما رمزيته فهي إن الابن الأكبر ذراع والده عندما يكبر في السن، فيكون مصدر قوته. أما الإناث فإن نصيبهن من الذبيحة الضلوع، لأنهن مسكن القلب، وهن الأكثر حنانا ودفئا، ويحتمين بضلوع الأب وإخوانهن. أما الحماة وهي أم الزوج، فلا بد أن تطبخ لها زوجة ابنها طبقا تحبه بلحم الفخذ، لأنه الأقل دسامة والأكثر طراوة، ويقدم خصيصا في اليوم الثاني من عيد الأضحى.

0: التاسعة تماما في المكلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، سعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الصباحية، والبداية بالعناوين. رئاسة الجمهورية تنعي إلى الشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد رب منصور هادي. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان بوفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية التعزئة من أصحاب السعادة والفخامة الحكام العرب في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. عضو مجلس القيادة الخنبشي فقيد الوطن الرئيس السابق عبد رب منصور هادي كان قريبا من حضرموت ووقف إلى جانب أبنائها ورجالاتها. بيان نعي صادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحسن وعظيم الأساء إلى الشعب اليمني وإلى الأمتين العربية والإسلامية رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد رب منصور هادي الذي وافته المنية يوم الخميس بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني المخلص في خدمة وطنه وشعبه، فيما يلي نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي رئاسة الجمهورية اليمنية إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وفاة الرئيس السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الخميس بعد مسيرة وطنية طويلة تقلد خلالها أرفع المسؤوليات العسكرية والسياسية وجسد في محطات فاصلة من تاريخ اليمن المعاصر نموذجا لرجل الدولة الذي انحاز للجمهورية والشرعية الدستورية ووحدة اليمن ومصلحة شعبه العليا في أشد الظروف والمنعطفات تعقيدا. وتستحضر رئاسة الجمهورية في هذا المصاب الجلل الأدوار الوطنية للرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية وإسهامه في تحقيق انتقال سلمي للسلطة جنب اليمن الانزلاق إلى صراعات أوسع في مرحلة بالغة الحساسية فضلا عن رعايته المسؤولة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بوصفه إحدى أهم المحطات السياسية الجامعة التي توافق عليها اليمنيون أو التي توافق عليها اليمنيون لبناء دولة اتحادية عادلة قائمة على الشراكة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات. كما تستذكر قيادة الدولة مواقف الرئيس الراحل في الدفاع عن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وردع الانقلاب على مؤسسات الدولة والثوابت الوطنية وموقفه الوطني الثابت في مواجهة المشروع الإمامي الجديد وحرصه على حماية هوية اليمن العربية وصون قراره الوطني المستقل وتمسكه بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وحق اليمنيين في استعادة دولتهم ومؤسساتهم وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وتحقيق السلام العادل والشامل. وتنوه رئاسة الجمهورية بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد رب منصور هادي الذي قاد الدولة اليمنية في واحدة من أعقد المراحل التي مرت بها البلاد في ظل حرب وانقلاب وأزمات إنسانية واقتصادية غير مسبوقة واستطاع خلالها الحفاظ على الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية وظل حريصا على تغليب المصلحة الوطنية وصولا إلى إعلانه نقل السلطة ضمن توافق وطني مسؤول وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في العام 2022 للميلاد حرصا منه على توحيد الصف الوطني وتعزيز جهود استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني. كما تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ التقدير للمواقف الأخوية الصادقة التي جسدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا تجاه الرئيس الراحل طوال سنوات إقامته فيها، وما حطته به وأسرته من رعاية ووفاء وتقدير يليق بمكانته الوطنية ودوره القيادي في موقف أخوي نبيل يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. إن إرث الرئيس عبد رب منصور هادي سيظل حاضرا في ذاكرة اليمنيين بما حمله من دروس في الصبر والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب اليمني في الحرية والكرامة والدولة الجامعة التي لا تستأثر بها جماعة ولا ترتهن لمشاريع العنف والطائفية والخراب العابرة للحدود. وبهذا المصاب الأليم يتقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقير ورفاقه ومحبيه وإلى الشعب اليمني كافة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنداته وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه وشعبه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وتعلن رئاسة الجمهورية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج وفاء لسيرة الفقيد ومكانته الوطنية. إن لله وإن إليه راجعون. وبهذا المصاب الجلل تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية العزاء والمواساة من إخوته الحكام العرب أصحاب الفخامة والسعادة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير ركن عبد رب منصور هادي، وعربوا عن أحر التعازي والمواساة الأخوية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ومن خلاله للحكومة والشعب اليمني ولعائلة الراحل الكبير الذي قاد البلاد في مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظ اليمن وشعبه بخير وازدهار وسلام. وبهذه الفاجعة أصدر الديوان الملكي السعودي أمس الخميس بيانا يعزي فيه بوفاة رئيس الجمهورية اليمني السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة في خدمة وطنه وشعبه. وقال البيان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. وعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد وقيادة وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية. وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وقوف المملكة العربية السعودية وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها ومشاطرتهم مشاعر الأسى والألم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته والشعب اليمني الصبر والسلوان وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار. وعلى ذات الصعيد بعث أعضاء مجلس القيادة والحكومة والمؤسسات التشريعية ببرقية العزاء والمواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وفاة رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد رب منصور هادي بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، منوهين إلى أن الفقيد عرف بمناقبه الحميدة وصفاته الإنسانية حيث كان قائدا مسؤولا صادق الانتماء للوطن ومخلصا في أداء الواجب، وعرف بحرصه الدائم على لم الصف الوطني وتوحيد الرؤى والمواقف وسعيه المستمر إلى ترسيخ التوافق الوطني، وكرس جهوده خلال المرحلة الانتقالية من أجل إنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية الحديثة القائمة على الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وعظيم الأسى ينعي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وكافة أبناء حضرموت وفاة فخامة الرئيس اليمني السابق المناضل عبد الرب منصور هادي الذي وفاه الأجل أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 80 عاما عقب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والنضال والتضحيات في سبيل الوطن. ويرفع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة خالص التعازي وعظيم المواساة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وإلى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى أبناء وإخوة وأسرة الفقيدة الكريمة كافة وإلى الشعب اليمني العظيم مبتهلين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن الوطن خسر برحيل الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي أحد أبرز رجالات الدولة اليمنية الذين ارتبطت حياتهم بتاريخ اليمن الحديث وكان لهم حضور بارز في مختلف المراحل والمنعطفات الوطنية منذ مشاركته في الدفاع عن الثورة والجمهورية مرورا بإسهاماته الوطنية والعسكرية والسياسية وصولا إلى تحمله المسؤولية مسؤولية قيادة البلاد وفي واحدة من أصعب المراحل التي شهدها التاريخ اليمن المعاصر. ونؤكد أن الفقيد كان رجل دولة اتسم بالحكمة والهدوء والتغليب الدائم لمصلحة الوطن وأسهم بصورة فاعلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودعم مسار التوافق الوطني وسعى بكل إخلاص إلى تجنيب اليمن وإيلات الصراعات والانقسامات كما وقف بثبات وشجاعة في مواجهة مشروع الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني دفاعا عن الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية والهوية العربية لليمن. ويثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت العلاقة المتينة والنضالية بالرئيس الراحل عبد الرب منصور هادي والتي كانت علاقة وثيقة امتدت لسنوات طويلة من العمل الوطني المشترك عرف خلالها الفقيد قائدا متسامحا ومحبا لوطنه وشعبه حريصا على وحدة الصف الوطني ومؤمنا بالشراكة والحوار والعمل المؤسسي مشيرا إلى أن الرئيس الراحل كان يولي محافظة حضرموت وأبنائها اهتماما خاصا ويقدر أدوارها الوطنية ومكانتها التاريخية في بناء الدولة اليمنية. وأضاف أن الفقيد سيظل حاضرا في ذاكرة اليمنيين بما قدمه من مواقف وطنية ومسؤوليات جسام تحملها في ظروف بالغة التعقيد وبما مثله من رمز وطني ارتبط بالدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية مؤكدا أن الأجيال ستستذكر أدواره النضالية ومواقفه الوطنية التي انحاز فيها دوما إلى الوطن والشعب. كما نعبر عن حزننا العميق الذي عم أبناء حضرموت واليمن عموما بهذا المصاب الأليم وأن رحيل الرئيس عبد الرب منصور هادي يمثل خسارة وطنية كبيرة في ظرف استثنائي تمر به البلاد الأمر الذي يستوجب استلهام قيم الوفاق والوحدة الوطنية التي ظل الفقيد يدعو إليها طوال سنوات مسيرته السياسية. ونبتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يجزيه عن الوطن خير الجزاء وأن يحفظ اليمن وأهله من كل سوء ومكروه وأن يوفق قيادته السياسية لما فيه خير البلاد واستعادة أمنها واستقرارها. إن لله وإن إليه راجعون. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وعبر البديوي في البرقية عن خالص التعازي والمواساة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بهذا المصاب الأليم سائل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والشعب اليمني جميل الصبر وحسن العزاء. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمناقب فقيد الوطن فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الجمهورية اليمنية. وفي مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ الوطن شهدت تحديات جسيمة وتحولات عميقة على مختلف المستويات. وقال الخنبشي في تصريح صحفي إن اليمن فقد برحيل الرئيس السابق هادي شخصية وطنية تقلدت مسؤوليات عليا في الدولة وأسهمت في إدارة شؤون البلاد خلال ظروف استثنائية ومعقدة وطلعت بمهام جسيمة بروح المسؤولية الوطنية سعيا بما أمكن إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة الصف الوطني والعمل من أجل استقرار اليمن وأمنه. وأضاف أن مرحلة تولي الفقيد مهام الرئاسة كانت من أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ اليمن المعاصر حيث واجه الوطن خلالها تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة وكان للفقيد حضوره ودوره في إدارة تلك المرحلة بما تحمله من صعوبات واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ومتحملا أعباء المسؤولية في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة. وأكد محافظ حضرموت أن الفقيد كان قريبا من حضرموت ووقف إلى جانب أبنائها ورجالاتها وحرص على دعم استقرار المحافظة وتمكين مؤسساتها إدراكا منه لأهمية حضرموت ومكانتها الوطنية ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مسار الدولة مشيرا إلى أن مواقفه ستظل حاضرة في ذاكرة أبناء حضرموت واليمن عموما. وأوضح الخنبشي أن ذكرى الفقيد ستبقى جزءا من الذاكرة الوطنية بما له وما عليه وباعتباره أحد رجال الدولة الذين خدموا الوطن في مواقع قيادية وكانوا جزءا من مسيرته السياسية وتاريخه الحديث وأسهموا في إدارة مرحلة مفصلية من عمر اليمن. مستمعينا الأكارم إليكم الخبر الأخير في هذه النشرة. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الدعم الأخوي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن والمتمثل في منحة المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا للمواقف السعودية الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذا الدعم السخي يجسد مجددا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحرصهما الدائم على مساندة اليمن وشعبه ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وأكد أن المنحة النفطية الجديدة سيكون لها أثر بالغ في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين لا سيما مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وما تمثله من خدمة الكهرباء من أهمية مباشرة لحياة المواطنين والقطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بجهود الفريق السعودي المعني بالملف اليمني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وبالدور الحيوي الذي يطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وبالدور الحيوي الذي يطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السفير محمد سعيد الجابر والتي أثمرت عن تقديم هذا الدعم النوعي المتزامن مع عيد الأضحى المبارك بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها القدمية تجاه المواطنين. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت يوم أمس الأول تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت حتى نهاية العام الجاري 2026 للميلاد. ويأتي هذا الدعم امتدادا للنهج السعودي الراسخ في دعم الشعب اليمني والإسهام في تخفيف معاناته الإنسانية وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعزيز مقومات الاستقرار والتنمية. بهذا أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئاسة الجمهورية تنعي إلى الشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد رب منصور هادي. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان بوفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية التعزية من أصحاب السعادة والفخام الحكام العرب في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. عضو مجلس القيادة الخنبشي فقيد الوطن الرئيس السابق عبد رب منصور هادي كان قريبا من حضرموت ووقف إلى جانب أبنائها ورجالاتها. بيان نعي صادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة. وبتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل شكري نصر مرسل، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: حديث العيد
1: يعده للإذاعة علي صالح باقي.
2: الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. العيد ليس مجرد يوم نرتدي فيه الجديد، أو نعد فيه الطعام، أو نتبادل فيه الزيارات، بل هو مساحة زمنية قصيرة يذكرنا الله بها بما يجب أن تكون عليه الحياة كلها، فرح وصفاء وتسامح ورحمة ومشاركة واتساع القلب للآخرين. حين يأتي العيد نشعر وكأن الحياة تمنح للإنسان فرصة جديدة ليبدأ من الداخل، فرصة ليغسل ما علق في القلب من تعب الأيام ومن حزن ومن المسافات التي صنعتها الظروف والمواقف الصغيرة بين الناس. ما يلفتنا في العيد شيء عظيم، إن الطفل يفرح دون حساب، يفرح بقطعة حلوى، بملابس جديدة، بزيارة، بابتسامة، أو حتى بكلمة عيد مبارك أو من العايدين. منها نتعلم أن الفرح الحقيقي لا يحتاج إلى أشياء كبيرة، بل يحتاج إلى قلب قادر على رؤية الجمال في التفاصيل الصغيرة. العيد في عيون الأطفال رسالة للكبار أن النقاء أقوى من التعقيد، وأن الحب أسرع طريق للسعادة. أما مشاعر الناس في العيد فهي تكشف شيئا عميقا في الطبيعة الإنسانية، فالناس رغم اختلافاتهم وأحزانهم وانشغالاتهم يشعرون بحاجة فطرية إلى الاقتراب من بعضهم البعض. الهاتف يعود ليرن من جديد، والباب يفتح للجميع، والقلوب تبحث عن جسر صغير للعودة والتواصل واللقاء. وكأن العيد يقول لنا لا تؤجل المحبة، فالعمر أكثر مما نتخيله. وما أجمل معاني العيد، فإن مساحة المحبة فيها تتسع، ولا يفرح الإنسان لنفسه فقط، بل يشعر إن فرحته لا تكتمل إلا إذا شاركها الآخرون. ولهذا فإن أبسط الحلول العملية التي تجعل العيد أعمق أثرا هي أن يبدأ كل واحد منا بالتواصل مع الآخرين، خاصة تلك العائلات التي قد تأزمت ظروف حياتهم، وأن نزور شخصا وحيدا أو مريضا أو كبير في السن، وأن ندخل الفرح على طفل ليس من عائلتنا فقط، وأن نخفف الحكم على الآخرين، ونتذكر أن لكل إنسان معركته الخفية، وأن نجعل من كل كلمة طيبة صدقة يومية في العيد. لأن العيد الحقيقي ليس في الخارج فقط، بل حين يصبح القلب أكثر اتساعا وأكثر هدوا وأكثر قدرة على العفو. وأحيانا قد تكون أجمل هدية في العيد ليس شيئا يشترى، بل عد نقدمه، أو دعاء صادق، أو ابتسامة تعيد طمأنينة الإنسان، إذا استطعنا أن نبقي شيئا من روح العيد بعد انتهائه. فهذا يعني أننا فهمنا رسالته حقا، إن الحياة أجمل حين نكون أقرب إلى بعضنا وأكثر رحمة وأقل قسوة. إذن العيد مدرسة صغيرة تعلمنا أن المحبة ليست مناسبة بل أسلوب حياة. وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

أعزائي المستمعين ومستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 39 دقيقة، أنتم على موعد مع برنامج أوراق عيدية. إلى ذلك الوقت وذلك الحين.

أوراق عيدية يعدها للإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السيود.

عزيزي المستمع الكريم، كان السينما في السنين الخوالي في مدينة المكلا وسيلة هامة من وسائل الترفيه والتسلية لعدد من سكان مدينة المكلا، وخاصة في أيام الأعياد التي يستمتع فيها الناس بالراحة من العمل. وسنورد بعض الذكريات عن العروض السينمائية التي تنظم في ساحة القصر السلطاني في أواخر الخمسينات والنصف الأول من ستينات القرن الماضي. كانوا هناك نخبة من الأسر تقوم باستيراد بعض الأفلام السينمائية من عدن، وهذه الأسر أسرة آل بارحيم وآل باعشن وآل بن كوير ومحمد بن يحيى. وكان طابع هذه الأفلام هي من الأفلام العربية تاريخية وغرامية وغنائية واستعراضية، ويتدفق المواطنون لمشاهدة هذه الأفلام وخاصة في الأعياد وبرسوم دخل ما بين 2 إلى 3 شلن، وهو ما يعادل قرابة نصف دولار بصرف زمان. ويعرض الفيلم أحيانا لمدة شهر بصورة متواصلة، حتى بعض المواطنين الذين يترددون على المشاهدة بصورة شبه دائمة يحفظون جزءا كبيرا على الأقل من حوارات هذه الأفلام. ورصدت هذه الظاهرة بعثة مجلة العربي التي قامت باستطلاع شهير عن مدينة المكلا في يونيو عام 1965 ميلادي. وأتذكر من الأفلام التي عرضت في ساحة القصر السلطاني فيلم وإسلاما، وهو عن رواية الأديب الحضرمي علي أحمد باكثير، بطولة فارس السينما العربية أحمد مظهر ولبنى عبد العزيز وحسين رياض وفريد شوقي، وأيضا فيلم البدوية العاشقة بطولة سميرة توفيق رشدي أباظة عبد السلام النابلسي، وفيلم عنتر وعبلة بطولة سراج منير إخراج نيازي مصطفى. هذه نماذج ليس إلا. وكانت بعض الأندية الرياضية مثل الكوكب، الاتحاد، الشباب، الوحدة تستورد بعض الأفلام من أجل تحسين مواردها المالية لتسيير أنشطتها.

0: الورقة الثانية، الأندية المكلاوية ودورها في ابتهاجات الأعياد. عزيزي المستمع الكريم، دأبت الهيئات الإدارية للأندية الرياضية أيام زمان، وتحديدا في فترة نهاية الخمسينيات وعقد الستينات من القرن الماضي، وخصوصا في أيام الأعياد عيدي الفطر والأضحى من كل عام، على استضافة عدد من الأندية الرياضية من مستعمرة عدن آنذاك، التي كان مستواها الرياضي أكثر تطورا من أندية المكلا من الجوانب المهاراتية والبدنية. وقد بدأ هذه التجربة نادي الكوكب بالمكلا، حيث استضاف في عام 1961 ميلادي نادي شباب التواهي بعدن، الذي يضم نجوم كروية نشير إلى اللاعب المنصوري والحارس الشهير عبد الجبار عوض. كما استضاف نادي الشباب الرياضي بالمكلا في عام 1963 نادي شباب الجزيرة بالمعلى، الذي كان يضم اللاعب عبد الله خوباني الذي كان يلقب بوشكاك اليمن، واللاعب رفيق عوض وهو من أسرة آل بانوبي، كان مستقرا في عدن وكان يلعب مع نادي شباب الجزيرة. كما جاء مع النادي اللاعب الدولي علي محسن مريسي، اللاعب الشهير في نادي الزمالك المصري.
1: تتلعب واحد يسعد على ممكن الماسي أكثر، أطحى المدافع الكثيري، يقول عمار ويبتدي هجمة جديدة ثاني مرة، ويفوت عمار ويفوت، يا سلام أوبا، يطلعها طاهر، يا براو يا طاهر، يا سلام يا طاهر، للوردة بس كويس أو على فكرة قطع الكورة، بينما عمار كان وصل لخط الستة وكان ممكن يكون فيها جول. الجناح الأيسر الخلاقي مع الكورة يلعب واحد للماس، الماس يلعبها تنقطع على طول من طاهر للكثيري لبسويد، بسويد مع الكورة، بسويد مع الكورة، يا سلام بيرقص حلو قوي، لعب الكورة لبعامر، بعامر يلعبها طويلة بينية بين ما شطح الحارس وبين عصام يقطعها إبراهيم، حلوة تروح ضرب الشمال.
0: ومن ضمن هذه الاستضافات استضافة نادي الوحدة الرياضي بالمكلا نادي الشباب الرياضي بكريتر، الذي يضم نجوما كروية يشار لهم بالبنان، منهم اللاعب إبراهيم صعيدي، نصر شاذلي، غازي عوض، عزام خليفة. أما نادي شعب حضرموت فقد استضاف نادي شباب القعيطي من منطقة القطيع بكريتر، ويضم اللاعب سعيد عذب، وقد تمت الاستضافة في شهر أبريل عام 1965 ميلادي بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس النادي، وكانت تنظم لهم مباريات في أيام الأعياد على ملعبي الكرتون التابع للبلدية وملعب نخل الطويل مكانه حاليا الجسر الصيني. وكانت تنظم لهم مباريات بالتنسيق بين الأندية المستضافة واتحاد الكرة الحضرمية، ويحضرها آلاف من الجماهير المحبي لكرة القدم، البعض يأتي من الشحر والغيل التي يتم إشراك أنديتها في هذه المباريات. وأتذكر ونحن أطفال نشاهد هذه المباريات في ذلكم الزمان.

0: الورقة الثالثة من أعلام إذاعة المكلا، الفقيد الإعلامي القدير عمر أحمد بن ثعلب. الفقيد والإعلامي القدير والتربوي والمسرحي والأديب والشاعر عمر أحمد بن ثعلب، من مواليد مدينة المكلا في منتصف أربعينيات القرن الماضي، عمل بعد تخرجه من مدرسة المعلمين بالغيل في عدد من المدارس. عرف عنه حبه للقراءة والاطلاع، خاصة في المجلات الأدبية والثقافية. جذبه العمل الإعلامي، فانضم مبكرا في أوائل السبعينيات إلى طاقم إذاعة المكلا، ونظرا للقدرات التي يتمتع بها في إعداد البرامج وما يتمتع به من قدرات صوتية وتمكنه من اللغة العربية، كان من الأصوات المميزة، يمتلك صوت قرار له جاذبية خاصة في قراءة نشرة الأخبار وكذا إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية وكذا البرامج التي تتمتع بقدرة على المواجهة وكشف العديد من جوانب التقصير في بعض مفاصل الدولة والمجتمع. وللحاجة الماسة له تم تحويله من عمله معلما في التربية والتعليم إلى أحد كوادر إذاعة المكلا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتم تعيينه نائبا لمدير إذاعة المكلا في فترة كان يقود الإذاعة الأستاذ والإعلام القدير محمد عبد الله الحداد أطال الله في عمره. من أشهر برامجه برنامج أنت متهم، يجري فيها حوارات جريئة عن عدد من القضايا مع مسؤولين في المحافظة. تجربته في إذاعة المكلا ثرية وغنية إعدادا وتقديما، وفي الجانب الإداري يعتبر من أكفأ الكوادر التي عرفتها إذاعة المكلا. كانت له اهتمامات أخرى، ممثلا مسرحيا مع فرقة الفقيد برادب، وكان رئيسا لهذه الفرقة، وهو شاعر له عدد من القصائد والأناشيد الوطنية، منها أنشودة مشاهد حب يمنية. كان يشكل ثنائيا مع الملحن الرائع فرج بروك بن سعيد. أصيب بوعكة صحية وهو يدرس في سيئون عام 1990، على أثرها انتقل إلى جوار ربه رحمه الله رحمة واسعة.
1: أطيفه الميمون جدلي بالوصال، بقضي معه انعاد شي في العمر وصله. تعال سامرنا وانسنا، تعال واشفي بقربك، صب في جوفي وعلم.

عنا حتى ولو في حين غفلة لحظة معك أحلى.

إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أوراق عيدية. نلتقي بكم يوم غد في حلقة عيدية جديدة. إلى اللقاء.

أوراق عيدية يعدها للإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السيود.

0: إذاعة المكلا تقدم
1: العيد، عيد العافية.
0: العيد، عيد العافية. أعداد وتقديم
1: أفراح محمد
0: وأروى محمد. يا خلق الله، عاد شناهي الجيران اللي دد ديلي. يا أم عمر تعالي، تعالي يا أم عمر.
1: كنش عاصبة راسي شوال الشي، كنش
0: صداع يا أختي، صداع يا أم عمر، صداع ماسك راسي وسببه الجيران الجديد ديلي اللي حلو.
1: يا جيران
0: نقول لش الجديد، انت بس اكيد تقولين يا جيران وراش انت، يعني انت ما انت في في في المكان اللي هو يوصلش منهم كل شيء، ما هو ريض. تعالي بالله عليش، تعالي الغرفة حقي وسمعي اللي نسمعه كل يوم.
1: واسمعين
0: تعالي،
1: كلي ما نسمعشيني واسمعين. انت
0: انت غرفتش قد السدة،
1: ايوه،
0: وهم دارهم قدايني.
1: اه دير الجديد
0: ونسمع، قولي وا اللي ما نسمعه. وادي اوه ام عمر، العاد خلوا شرح والعاد خلوا صوت مرتفع، واحيانا معاهم الظاهر شي من السماعات الكبيره دي يفتحون بوها على الاخر. ايش تقول عندهم عرس ماني صوروا بي اختي؟
1: طيب رقصي عليهم، قولي لهم وطوا الصوت شوي، الا من قداشهم الخلفه بالخلفه.
0: كعيني يداتي، شفتي يداتي؟
1: آه.
0: رقصت يداتي قدها حمر، شرفت لي واحده نقول لش سقلها. قلت لها خلي حد كبير بالله عليش يكلمني، جات لي حرمه كبيره. قلت لها لو سمحتوا عادوا بصوت واطي، لو سمحتوا وطوا الصوت حقكم. داريا وا قالت لي
1: وا قالت لي
0: قالت نحن حر، نحن احرار، ختمي مسامعش، نحن في داننا ما نحن في دارش. لا مو هو كده وبس. السقله اللي شرفت لي قالت لي وا ما ما بخليش تسألين، نبي جاوبش. قالت لي لقوك ماني، والله تعالي عندنا ارتعشي معاني. شفتي الصفطة كيف بغونني معاهم.
1: السبلة تقول لي شو الكلام،
0: واش فين بالله. شفتيها شفتي بنية ملقوفة، عادهم الا يعني وا سكنوا
1: من شهرين، عادهم الا
0: عادهم الا سكنوا اول مرة، سكنوا لهم الا شهرين عندنا.
1: ايوه
0: شهرين
1: واحدة.
0: ايوه كانت بقعة ماشي صور، ماشي صور.
1: بقع معهم عرس ولا مناسبة؟ خليهم يومين وبتعبر.
0: العرس والمناسبة يا أم عمر لهم أسبوعين كامل، العرس والمناسبة يوم يومين ثلاث أسبوع.
1: ريض
0: الحين أسبوعين. نيت خبرت هيدا الملقوفة السقلة، لقيت عقلي المهم بعقلي، لقيت عقلي بعقلي. قلت لها لما متى أنتم بتتمون على هوكده؟ قالت لي لما يعرس خواتي. ألا دحين نلقي بروفات، نحن بروفات هون ومسرح.
1: طيب وما قالت ليش متعرس خواتها؟
0: قالت لي عادهم ما حد داو، عادهم ما حد داو العرس، وقدكم تلقوني يا عبيد
1: وقرنباع.
0: شكلي شفيني بارو عند الناس اللي خطبوهن، وبقول لهم تعالوا وشوفوا اللي بتاخدونهم اللي بتزويونهم. ما بغيتني يوم شفيني نخرب على حد، والله بيكرهون فيكم الحافة هي وهلهي.
1: لا يا محمد،
0: عطيني الروح.
1: لا لأمي ما توصل، ما توصل للدرجة دي، ما توصل للدرجة دي. انت ايه وتعبان عارف، بس ما توصل للدرجة دي.
0: وما توصل لمشكلة انه يعني طولة لسان الحرمة العاقلة، طولتي لسانش على واء ولا السقلة. شرفن لي ثنتين شابات وقالن لي وهني ضحكن، يعني روحهم كان تاني، والله ختمي مسامعش يا خالي. ليش الخيايف مسمعش انتي؟ ني في الاول لما سبرة ويشترحون قلت عيد بيقع أهليتهم عندهم وبيطبلوا لهم شويون كذي بصوت واطي بيسكتون. ألا قعدت ألا ود الشرح وين؟
1: قعدت تشترحين معهم في الأول.
0: إيش قعدت نرقص كذي
1: وفاكرت شوية وبيعبر،
0: مفتينة
1: فاكرت شوية وبيعبر،
0: استقلوها جم جم.
1: والحل ده اسمه إزعاج. بيتهم لهم، بس بيتهم حقهم، ما حد قال شي، بس مسامع الناس ما هي حقهم.
0: سمعي يا بنت الحلال، هني ما معيش فيني يلا نكلم عاقل الحارة، في عاقل وفي كل حارة لقوا عاقل.
1: أيوة.
0: وني ذي عاقل الحارة بروح بكلمه، إن كان والله عاقل الحارة ما لقى شيء، شايفيني صدق يعني ببيت مكان تاني وبشتكي بهم،
1: بتهلهلين بهم،
0: وبسي أول بسي للصوت. قدش تعرفيني يا محمدني؟ أيوة. بسي للصوت، وحتى بلقي فيديو في الخلاف حقهم. أيوة. إنه من هون يطلع الصوت.
1: أيوة.
0: ها وبخليهم بعدين يبتون ويطلبون العفو مني
1: كواحد إيه كواحد يا محمد واحد إيه شي عيد من قح كده والعيد
0: عيد العافية
1: العيد عيد العافية
0: العيد عيد العافية أعداد وتقديم
1: أفراح محمد
0: وأروى محمد

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم تستمعون لعمر هادي في أغنية أمان العيد. أما الآن تبقون معي عادة للبث المباشر العيدي، نتمنى لكم استماعا طيبا.
1: إذاعة المكلا تقدم البث العيدي المباشر.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في بث عيدي جديد في يوم جديد أيضا نجدد فيه التهنئة لكم بيوم آخر من أيام العيد السعيد. بث مليء بالفقرات المتنوعة سنبدأها برفقتكم طبعا لكن بعد هذا الفاصل. ويسعدنا أن نصحبكم في هذا اليوم العيدي الجميل من الإعداد والتقديم أروى محمد ومن التنفيذ والهندسة الصوتية أسامة جابر. انتظرونا.

وللعيد في ذاكرتنا ابتسامات جميلة عندما يأتي ليخرجنا من روتين العام نجدد فيه الفرح قبل أن نعود لعاداتنا ومألوفنا السابق. وفي العيد يختلف كل شيء مما حولنا ليكتسي ثوبا قشيبا ثوب عيد. وفي العيد ننتقي أجمل ما لدينا لنقدمه لمن نكن لهم المحبة والمودة. تختلف الأيام في العيد عن أخواتها في المشاعر، في الأحاسيس، أيضا في الحديث، وحتى في المرئيات والمسموعات، وأيضا في الأطعمة. كل الحواس تشاركنا بهجة الأعياد عندما تأتي الأعياد، وحتى العبارات التي نرسلها لمن حولنا تحية أو حديثة تصبح أكثر جمالا ولطفا عندما تأتي الأعياد.

0: مستمعينا الكرام، أن يأتي العيد إلا ونسمع في كل مكان صوت الفنان الراحل كرامة سعيد مرسال، صادحا برائعات الشاعر غالب عوض بعكابة. أقبل العيد ألفناها كل عيد بصوته، حفظنا كلماتها لكثرة ترديدنا لها. عندما نبتهج طبعا بالعيد وهو يأتي، دعونا في العيد نصغي لا لتلك الأغنية وإنما لصوت شاعرها الشاعر غالب عوض بعكابة، ونقول له كل عام وأنت بخير شاعرنا الكبير. نتحدث عن أقبل العيد، لما يجي العيد في كل مكان نسمعها أقبل العيد، كلمات بسيطة جدا تدخل القلوب تقرع القلوب، وأحبها الجميع وحفظها الكبار والصغار، هي بشارة بمقدم العيد. فلو نتعرف منك شاعرنا الكبير، كيف ولد النص واللحن وكيف وصلت إلى يد الفنان الراحل كرامة سعيد مرسال؟
1: أشكرك على استضافتي بالبث المباشر، وأتمنى لك ولكل زملاء الإذاعة وكل الصحيحة
0: شاعرنا الكبير. أيضا هناك نص آخر ولد في الكويت عندما كنت طالبا مع الفنان عبد الرب إدريس، ربما لم يحظى بشهرة أقبل العيد، هي يا قلبي رحله. لو تحدثنا عن هذا النص أيضا الذي يمس شغاف القلب، يعني بإيقاعه الذي يحفظ اللهجة الجانب الكويتي، خاصة أنه ولد في دولة الكويت. شاعرنا
1: أنا في الزمن عبد الرب إدريس بدأت في القاهرة وليس في الكويت
0: نعم، معلومة ربما خاطئة وصلتني أنه في الكويت. نعم
1: منذ غرب مكلمة على وجود في الكويت.
0: نعم،
1: ولكن بعد التجارب الإذاعية خرب الخليج والعراق ورجع لمصر وأخذ يد اشتراكه بمعهد الموسيقى العربية، وفي مصر تعرفنا. جاء ذات يوم يزورنا وكنت يسكن راحي وصديق الاسم مع احمد بن غالب الذي كان يدرس مع عبد الرب بنفس المعهد، وان عند مغادرتنا طلق على الباب وما زلت اتخيل تلك اللحظه وبدت وهي تسمع. قال ما سمحت ابو عبد، ما في عندك نفس كذا اعمل عليه، لان في الاجازه نازل الكويت، وكانت
0: قلت
1: يا ذنب رحله وارح لنابك حرام تخلي علي عذابك وهكذا.
0: نعم،
1: ومن عبره ومن يومه وحتى الآن يمنع المرة بعضنا، وهو يقول الآن بدولة السعودية.
0: نعم، وماذا عن الغيل واشتياقك للغيل؟
1: الغيل مدينة عزيزة علي، لأن كنت أدرس بمدرسة الغيل.
0: نعم،
1: يعني صغيري، وطبعا نشأت علاقة بيني كبيرة مع بعض الأصدقاء بعض الأسر، ومن غير سنين جتنا رمال مشتاقة غيل وهكذا يغني لبعضها.
0: نعم، لو نتحدث عن آخر أعمالك الفنية أو الشعرية. نعم،
1: أحس بأنني صراحة كون الحديثة يمرض الذاكرة،
0: جميل.
1: وانا مساعدك سنين تقول مالي وانا مالي قلت لك في المال واخر يوم كتبت هذا لا سمعت يوم العيدية برضو جيت يا عيد وفرحنا بك
0: من غناها الأغنية العيدية الثانية حتى ربما تنافس أقبل العيد وأن لم تنافسها طبعا لن لا يمكن الأغنية أن تنافسها حتى وإن كانت لذات الشاعر
1: كل ما شفت هذا

0: نعم
1: حتى وليت بالبلد.
0: نعم
1: وانا اذكر البلد عنديش يعني فترة طويلة يعني ونغنيها كمان يلين غير شهر رمضان.
0: نعم
1: وضبط المدرون على ساحة مبنى الإذاعة السابق ودار المحافظة يعني
0: لكنها لازالت خالدة لازالت تتردد حتى اليوم. نعم نعم نعم نعم حفظك الله. لو نتحدث عن أشعارك هل لنا أن نراها يوما ما في ديوان؟
1: لا
0: هل نعم
1: ديوان باطنية تنريح مراجعة تجيب وده أدى رجل تتعلم خلع درس.
0: نعم
1: هذا كله يتعلم خلع درس لأي متاعب لهذا ما عندش فرصة بي لكن ما شاء الله حاول أنه يبقى حضرية
0: نعم
1: لكن ما فيه كثير من الناس إذا والله تقدم من الله هو الناس مع المجموعة السعيدة تقدمها للنشر إن شاء الله أن يبقى نمكن تنصف عمارنا وعماركم إن شاء الله علشان نتلقى من تلبية هذا.
0: نعم وهذه النصوص حري بها أن تطلع إلى العلن وأن نراها الجميع أسوة بغيرها من نصوص الشعراء. شاعرنا الكبير غالب عوض بعكب هل لنا أن نسمع منك شعرا يا قلبي روح له مجددا؟ ونريد الآن من مخرج الحلقة أن يسمعنا هذا الصوت. في ختامها نقول شكرا جزيلا لك شاعرنا الكبير غالب عوض بعكاب على هذا الوقت الذي اقتطعناه من وقتك وكل عام وأنت بخير عندما أقبل العيد.
1: شكرا لك.

0: مستمعينا الكرام، تختلف بهجة العيد واستقباله وأيضا ما يدور من فعاليات من منطقة لأخرى، وإن اتفقت جميعها في أنها كرنفالات من البهجة. سنذهب إلى دوعن، تحديدا إلى لبنة برشيد أو إلى لبنة، لنتعرف على العيد هناك. ومعنا الشاعر الأستاذ أحمد بدرباس برشيد. أسعد الله صباحك وكل عام وأنت بخير شاعرنا.
1: شكرا فيكم، كل عام وأنتم بخير والعايزين والفائزين. الشكر هنا الحضور على هذا الأخير على الرؤية عشان كلنا إن شاء الله. أهلا وسهلا صغيرا.
0: مرحبا. لو تحدثنا عن العيد في لبنة بين الأمس واليوم، طبعا تختلف الأعياد من المدن والقرى والوديان، لكنها هناك خصوصيات لبعض المناطق، فلو تحدثنا عن لبنة.
1: العيد بين الأمس واليوم، كان العيد في الماضي مع قلة الإمكانيات له بهجة وله طابع خاص ومميز. احنا عندنا شو تبوز يعني تبدأ من اليوم التاسع الثامن، اللي هي الناس أولا أهل البادية البدو كانوا يذبحوا الحجوج حقهم، هذا الحج يسموه أو عشر الأغنام.
0: نعم.
1: في اليوم التاسع، وأهل المنطقة أكثر أنواعها من الوديان لكي يجيبوا اللحم ويقسموه على أطفال في البلاد. أما بالنسبة لليلة العيد عندنا، ليلة العيد مميزة، كان الناس يسووا العصيدة يهبوها لأرواح الموتى، وهذه طبعا عادة انقطعت. في صباح العيد بعد بعثات الزيارة،
0: نعم،
1: الناس تتزاور وتتعاود. طبعا معروف أهل القرى ما عندهم منتزهات ولا متنفسات ولا شيء من هذه، إنما الأطفال يقوموا بألعاب للفرحة، ألعاب خفيفة زي الغميضة والألعاب هذه المعروفة. وكان العيد له فرحة خاصة. اليوم العيد ما هو ذاك العيد اللي كنا نفرح به زمان.
0: نعم، نكهة العيد اختلفت عن الطفولة.
1: أكيد، يعني أول كان أي لبس في العيد تلبسه يكون جديد، يكون مش زي اليوم انك تطقم، يعني تحصل لك المعرض بلون والشمس بلون والناس فرحانين مع البساطة هذه، يعني تشوف تبان الفرحة في في في في في وجه الطفل او العاقل. ثانيا العلاج يكون في المصلى أو في المسجد.
0: نعم.
1: أهل المنطقة كلهم يتعودوا فيها، ثم ينتقلوا إلى كبار السن اللي في البيوت ويعودوهم، والعقال حصل في أكياسهم النعناع هذا يقسموها على أطفال، ثم ينبوا. أبنا إحنا أكثر البرشيد يعيدوا في لحم الإبل، يحبوا لحم الإبل.
0: نعم.
1: العشاء عندنا الساعة 4 العصر.
0: بدري.
1: عشاء يوم العيد.
0: بدري العشاء الساعة 4.
1: أيوة، لأن أنا ما يعني الصباح بدري يتقهوا على يعني يتمروا قهوة، ثم الساعة 10 يجيبوا أكلة اسمها القطيف، عندنا أكلة خاصة بالمنطقة هذه.
0: نعم. أو
1: بالقف بشكل عام، القطيف اللي هي من البر والسمن والعسل. الساعة 4 تشعل المبادئ في أكثر البيوت. كيف على زمان عن زمان يعني، عادة في هذا العادة خاصة في الأكل.
0: لا زال يحافظون عليها رغم أنه الآن أصبح السهر موجود، بدل ما كان الناس ينامون بدري يصحون بدري.
1: أيوة، وعندنا كان يعني أول بعد اللحم هذا البيبسي زي ايش ما بيرجع ذا زي احلى وجبه بعد شرع مشروب بعد اللحم.
0: نعم.
1: كانت الناس تنام في العشاء، خلاص العشاء ما حد يسوى بعد العشاء.
0: نعم. هل هناك أماكن نزهة تتجمع فيها العائلات أو أماكن محددة، مثلا كريف أو عين أو نبع أو مزرعة أو حجيل مثلا، ليس متنزهات أو حدائق عامة كما هي في المكلا؟
1: أكيد عندنا مثلا في ينزل الحجيل، وفي علوم كبيرة هذا خاصة أو في تحت الأطفال ينزلها الظهرية من
0: الحرام
1: ويلعبوا ويجلسوا تحتها. المتنزهات في ثوابت ما في. نعم. في عندنا إذا العرض رحمة ووسمة ينزلوا إلى الشروج، شروج تحصلها خضرة، هذا كل واحد يجي أهله لمكان كذا ويمكن يتعدوا فيها ويرجعوا.
0: نعم، هذه الأيام في المكلا الجو شديد الحرارة والرطوبة عالية، فما هو الجو في العيد الآن في لبنان؟
1: لا أنا كأنه جاهز في مكيف.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله من البرود أزل العام كأنك في مكيف
0: يهناكم.
1: طبعا لبنان ما شو ما باردة في الشتاء، باردة شديدة البرودة في الشتاء، معتدلة في الصيف.
0: نعم.
1: لا عندنا مراوح طبعا ما نحتاج للمروحة، وفصلات في البيوت حتى النوافذ ما في نوافذ كبيرة، فصل نوافذ للضوء بس.
0: ما شاء الله. أستاذ أحمد، الشعر يتغزل بالمناطق، مثلا المكلا تغزل بها الكثير من الشعراء، الشاعر تغزل بها الكثير من الشعراء، على رأسهم شاعرنا الكبير حسين أبو بكر المحضار، فماذا قيل عن لبنى؟ هل قيل عنها شعرا؟
1: والله قيل عنها كان فيها الله يرحمها الشاعر عبد الغفا يقول فيها لبنى كما لبنان في تنظيمها، وكذلك الحيثر كما حيثر أباد، وأهلها لشيد وبنيانها تاريخها ميزان طارق وزياد.
0: نعم، على الأجواء التي تصفها الآن بالفعل هي أشبه بلبنان في ظل الأجواء التي نعتادها نحن في نعم. المكلا.
1: وفي شهر قديم يعني قبل في عام 1930 لما جاء وفد من السلطان القاضي قال يا مرحبا يا للعيون الحانية للواطن المهجول ريا وعلى الهيس، طبعا كما صنع ولبنى القاهرة والحيثر الموصوف كمبار السويس.
0: ما شاء الله، جميل هذا الوصف، عندما يصف الإنسان أرضه ومسقط رأسه ووطنه بالوصف الجميل. هل نسمع شيئا من شعرك أنت؟
1: أنا قلت سلام وتحية لكل عبر الأثير من داخل الحيثر ولبنى السرين، في العيد يا كل عام وانتم لا بخير من العاودين الفائزين السالمين، نحن فرحنا باللقاء هذا كثير والناس مثلي باللقاء مستانسين، لاحظتنا فارق مع الماضي كبير ما بين اهل الوقت لا والاولين، لا عاد حد يركب على ظهر الحمير، لا عاد حد عافي ولا يلبس حليب، كل وقت له دوله وللدوله وزير والناس تصفصفوا بس الطيبين والسلامة.
0: شكرا لك، شكرا. ما هي كلمتك الأخيرة الشاعر أحمد عبد الله بدر باس برشيد؟
1: والله أتمنى أن يتبدل الحال إلى حال آخر، وأن تتبدل معاناة الناس إلى فرح وسرور، ويتصلح الوضع
0: بإذن الله،
1: تطور البلاد إن شاء الله إلى الأفضل، ويتوحد الناس على كلمة سواء.
0: نعم، ونحن بدورنا نشكرك ونجدد لك التهنئة بهذا العيد، شكرا جزيلا لك.

0: تحدث معه وعن هذا التصدر وهذا الامتياز الجميل الذي أهداه شعب حضرموت لجمهوره ولكل أهل المكلا. أسعد الله صباحك وكل عام وأنت بخير أستاذ عبد ضيابة وزير.
1: كل عام وأنت بخير. بهذه المناسبة أول أحب أهني الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات وبلادنا في أحسن حال ومن حال إلى أحسن حال.
0: نعم.
1: بالنسبة لتصدر نادي المكلا والشعب في هذه المرحلة الأربع المباريات الأولى ما جاء من فراغ، جاء من إعداد مبكر. استعد نادي شعب حضرموت قبل حوالي 6 أشهر من بداية الدوري، وكان ثمرة هذه أنه حصد الأربع مباريات كلها بأربع انتصارات وبشباك نظيفة.
0: نعم.
1: الحمد لله جاء هذا من ثمرة جهود الإدارة واللاعبين والجهاز الفني.
0: وتهنئة منا لكل الشعبويين جمهورا ولاعبين وإداريين وأيضا كل من ينتسب إلى هذا النادي العريق بهذا التصدر وبالعيد السعيد أيضا.
1: الله ربنا يعود علينا بالخير ويمناد ونحن في أحسن حال ومحافظتنا في أحسن حال بإذن الله.
0: بإذن الله. أستاذ ضياء، أسعدتم الجماهير الشعبوية في كل مباراة يخوضونها أو يخوضها النوارس، وأهديتمهم عيدية قبل أن يأتي العيد. طبعا عدتم من صنعاء بعيد، جبت لهم العيدية من صنعاء معكم، ولن تأتي هذه السعادة إلا بتضافر جهود الجميع. لو تصف لنا الأجواء التي سادت استعدادات النادي لهذا الدوري.
1: طبعا الاستعدادات جاءت مبكرة وبقيادة رئيس النادي المهندس الأستاذ صالح فايز العمري أعد مبكرا لهذا الدوري، واستقطابات النادي كانت مبكرة من لاعبين جيدين إضافة لأبناء النادي، وأيضا التعاقد مع المدرب القدير الكابتن سامر فضل. هذه الجهود أثمرت عن النتائج المبشرة البداية اللي هي كانت جيدة. طبعا الجماهير الشعبوية دائما وهو سفيرها الأول وسفير حضرموت الأول، نادي شعب حضرموت له أكثر من 30 سنة، فمتعودة دائما انتصارات من شعب حضرموت، ولكن هذه المرة نحن بإذن الله نقول يعني ناويين وداخلين على أن يكون البداية قوية، وإن شاء الله نستمر في هذه الانتصارات إلى نهاية الدوري.
0: نعم بإذن الله يحلقون النوارس عاليا في سماء الرياضة في البلاد. هناك عوامل تساعد على نجاح التدريب، دائما أي نجاح يكون عوامل تساعد على إتمامه ومن ثم نجاح المباراة نفسها. لو نتحدث عن العوامل التي ساعدت على هذا التصدر.
1: طبعا العوامل هي أهم حاجة في باب النواب هي لحمة الفريق.
0: نعم.
1: يعني جهاز فني، إدارة، جهاز فني، لاعبين، كانت أهم حاجة فيها اللحمة، أن الإدارة قريبة من اللاعبين، موفرة كل ما يستطيع النجاح اللاعب من رواتب، من حوافز، كل من أدوات قدمت الإدارة كل الغالي والنفيس لهذا الفريق، والجهاز الفني أيضا قدم الغالي والنفيس لهذا الفريق، فاللاعبين أحسوا بهذه يعني المعاناة اللي قدمها الإدارة، فكانوا عند حسن الظن. فكانت المباريات اللي يلعبوها خارج الأرض حوالي احنا من 3 مباريات خارج الأرض ومباراة داخل الأرض، فكلها قدموها بكل روح وبكل قتالية، وأثمرت هذه عن هذه الأربع انتصارات، وإن شاء الله نحن نقول للقادم أفضل بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: روحنا وتلاحمنا من إدارة والجهاز الفني ولاعبين هي اللي أثمرت عن هذه الانتصارات.
0: نعم كابتن ضياء وأستاذ ضياء، أسعدتم جماهير الشعب التي رافقتكم في كل مباراة وآخرها في صنعاء بالمرافقة أو بالمتابعة حتى عن طريق المتابعة عن طريق التلفزيون أو عن طريق حتى الإنترنت، فماذا تقول لكل مشجع للنادي سواء كان من داخل حضرموت أو خارجها، خاصة وأنتم اكتسبتم أيضا في زيارتكم إلى صنعاء مشجعين جدد من هناك؟
1: طبعا شعب حضرموت غني عن التعريف.
0: نعم.
1: وطبعا كنت زرنا نحن جميع المناطق. طبعا بالنسبة للجماهير، جماهير الشعبوية في كل أنحاء الجمهورية، وهذا لن يأتي من فراغ، إنما تاريخ النادي هو من عمل هذه الجماهير، والأساطير اللي مرت على تاريخ النادي مثل بالربيع والعمقي وخالد بن بريك المرحوم الله يرحمه وكثير من اللي قبل هم من عملوا هذه الجماهير، والآن هذه اللاعبين الجدد يعني يسطروا أقدامهم على تاريخ هؤلاء السابقين.
0: نعم.
1: فالحمد لله الجماهير يعني جماهير نادي الشعب هي الملح وهي الرقم واحد عندنا، وكان لنا يعني الفخر ان موجودين في كل مكان، يعني نحن ذهبنا الى سيون موجودين، ذهبنا الى صنعاء موجودين، فالجماهير حولنا ملتفة، وان شاء الله نقول القادم اجمل باذن الله.
0: نعم.
1: وجماهير حولنا كم ما كانت الجماهير حولنا كم ما كنا نحن اقوى في نحن نتصدر ونواصل على هذا المسير.
0: نعم أستاذ ضياء، ذكرت نجوم من نجوم العصر الذهبي لنادي الشعب مثل صالح بن ربيعة وأيضا كابتن العلي أيضا، فهل يوجد الآن من ضمن اللاعبين

0: الدين من يشبه أسلوبه وطريقته؟
1: طبعا فيه، لكن يعني أقول ليس بالقدر القابل، لكن يعني روح صالح بن ربيعة معانا، علي العمقي معانا الله يرحمه، روح الكابتن خالد بن بريك وابن الكابتن خالد بن بريك معانا في من ضمن اللاعبين. فهؤلاء اللاعبين اللي لا يشكلهم يعني الغبار كانوا لهم سبب في ظهار العصر الذهبي لنادي شعب حضرموت، والآن اللاعبين يسيروا على هذه الخطة والجماهير تحف وتذكر هذه الأجيال، والآن هذه الأجيال يعني تسير بنفس الخطة. في نجوم موجودة معانا وإن شاء الله المستقبل أمامهم، عندنا كثير من أبناء النادي اللي موجودين ما شاء الله، عندك اللاعب عمر كثيري وعندك اللاعب يعني من أبناء عبود بن دحمان، هذا نجوم يعني موجودين وإن شاء الله لهم بيكون لهم باع في المستقبل بإذن الله.
0: نعم صبيا، التصدر يحملكم أمانة كبرى أن تبقوا على المستوى وربما إلى الأفضل وإلى الأفضل، وتتطلعون إلى ما هو أفضل من التصدر وهو الفوز بالكأس أو بالدوري نفسه. كيف يمكن الثبات على هذا التصدر والحفاظ عليه، خاصة والجمهور أصبح يحملكم عبء كبير جدا أمانة الحفاظ عليه؟
1: طبعا كل مباراة لها حساباتها، والتصدر هذه 4 مباريات تعتبر يعني نحن نأخذ كل مباراة على حدة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نحن أخذنا 4 مباريات كل مباراة على حدة والحمد لله توفقنا فيها، فكل مباراة ندخل بضغوط وبعوامل، ولكن الحمد لله نحن نأخذها على جزء جزء. فإنك تعمل برنامج وسيستم ونظام عمل من كل حاجة، من نظام من تمارين من أكل من هذا، يساعدك أن الفريق يوصل لأبعد حل لأبعد يعني حتى أنك توصل لآخر الدور وإنت إيش متصدر. ولكن كل مباراة بتكون أشد، الناس الأمعال اللي نشوف شعب حضرموت متصدر، الفرق كلها اللي بتقابلك بتكون بتعمل لك حساب.
0: أكيد.
1: الفرق الصغيرة قبل الكبيرة. نحن بعد العيد إن شاء الله مسافرين مباشرة، يعني تاريخ حوالي 5-6 مسافرين لصنعاء، عندنا مباراتين، مباراة في الكاس مباراة في الدوري. مباراة في الدوري ستكون مع من الفرق القوية ونادي وحدة الصنعاء، وإن شاء الله هذه المباراة نعد لها بشكل خاص ونعد لها بشكل يعني نهتم بها، لأن هذه تعتبر في هذه المرحلة المباراة الرابعة خارج أرضنا.
0: نعم.
1: إن شاء الله بنعود بعدها نلعب 4 مباريات داخل أرضنا، وإن شاء الله كل مباراة تكون من أفضل إلى أفضل.
0: نتحدث في هذه النقطة أستاذ ضياء، الأجواء التي لعب فيها النادي تختلف، ليس كنادي المكلة، لعبتم في سيئون، لعبتم في صنعاء، أجواء تختلف عن المكلة، كيف يمكن التغلب على المتاعب التي يتعرض لها اللاعب أو تنشأ من اللعب في أجواء ليست اعتيادية بالنسبة للاعب؟
1: للأمانة كلمة حق في حق رئيسنا الأستاذ والمهندس صالح العمري، كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن يذهب الفريق قبل حوالي أسبوع من المباراة، فنحن ذهبنا إلى صنعاء قبل أسبوع من المباراة مع اليرموك، فكانت الأجواء يعني جميلة واللاعبين تعودوا على الجو، تعرف صنعاء أكسجين ناقص والجو غير جونا، ولكن فترة الإعداد اللي هي أسبوع قبل المباراة في هذه الأجواء أعطت لنا الفرصة وأعطت لنا الفريق أن يتهيأ نفسيا ويتهيأ كرويا لهذه المباراة. فهذه يعني فضل إدارة مهندسنا ورئيسنا الأستاذ صالح العمري إضافة لكابتن الإدارات، عملوا بشكل جيد على هذا، وطبعا الجهاز الفني والمعاون للفريق هم ساعدوا على أن الفريق يكون مهيئ قبل المباراة بعدة أيام.
0: نعم.
1: فلذلك نحن ضروري نطلع يعني نطلع كما هذه صنعاء أو ضروري نطلع قبلها 2-3 أيام عشان الفريق يتهيأ نفسيا يتهيأ صحيا يتهيأ كل حاجة. فأنت تسبق الأحداث قبل 2-3 أيام أو 4 أيام، هذا عامل نفسي وعامل جيد أن اللاعب يعطيك كل ما لديه.
0: نحن ونحن أسرة البرنامج نتقدم بالتهنئة لنادي الشعب لتصدره في هذا الدوري. كلمتك الأخيرة أستاذ ضياء.
1: في البداية أشكركم على تحت لنا الفرصة وتهنئة الشعب اليمني والحضرمي لهذه المناسبة، وإن شاء الله نقول نوعد الجماهير الشعباوية والجماهير الحضرمية بأن أندية حضرموت ستكون هي في الصدارة، سواء كان الشعب أو المكلة أو التضامن، إن شاء الله كلنا نكون في الصدارة وكلنا نكون المراكز الأولى من نصيبنا بإذن الله.
0: بإذن الله. كان معنا على الهاتف الأستاذ ضياء عبد الله بوزير مدير الأنشطة في نادي شعب حضرموت، نقول له شكرا جزيلا لك. شكرا لك.

ويبقى الشعور في الأعياد هو الأجمل، يبعث السعادة في الروح والبهجة في القلب، ويعيد ذكريات الطفولة الجميلة للكبار، ويبعث في الأطفال معاني الحياة الجميلة. فما أجمل الأعياد وما أجمل أن نعيشها بكل جوارحنا. العيد أيام وستمر، لذا علينا أن لا نستنزف تلك الأيام فيما يثقل الكاهل، ولنحرص على أن نبتهج في كل لحظة من لحظات أيام العيد. لا نجعل كل ساعاته خمول ونوم، ننطلق مثل الفراشات في أيام الأعياد لا تتكرر، لنعقد هدنة مع فراشنا ونقول له سنخصص لك وقتا آخر، لكن بقية اليوم فهو لي وللقلب الذي يريد نصيبه من الفرح بعد أيام مثقلة بالكثير. أحبتي، شاركوا كبار السن عيدهم واسترجعوا معهم ذكرياتهم، وشاركوا الصغار ذكرياتهم وأمنياتهم، وتجددوا في كل يوم من أيام العيد بين المرحلتين، بين مرحلة الشيخوخة ومرحلة الطفولة، الطفولة التي مررتم بها والشيخوخة التي مقدمون عليها بمشيئة الله تعالى يوما ما. تجددوا في كل يوم من أيام الأعياد، كونوا فرحا وسعادة وعيد. فأيام الأعياد قصيرة لكن أثارها كبيرة، وتترك فينا ذكريات جميلة لا شك ستكون أكبر وأكبر عندما نتذكرها في سنوات قادمة. كل عام وأنتم بخير.

0: وإلى تريم دعونا أيها الأحبة نذهب نزورها ونتعرف على بهجة العيد هناك. ومعلوم أن لكل مدينة تميزها وتألقها في العيد، وتريم من المدن التي تحتفي بالأعياد بطريقتها الخاصة. معنا على خط آخر من الهاتف الأستاذ أحمد بارفيد، مدير إدارة التربية في مديرية تريم. نقول له كل عام وأنت بخير. نعم أستاذ أحمد، لو تحدثنا وأنت من تريم عن ما يميز تريم في عيد الإضحى، وأيضا الاستعدادات التي تسبق العيد في تريم.
1: أولا نقدم شكر جزيل لكم إذاعتنا كلها على استضافتكم لنا تواصل والبحث على الأعياد في الأماكن الأخرى وخصوصا مديرية تريم. طبعا مديرية تريم أرض الغنى وأرض الحوارة، طبعا فيها عادات ربما تختلف عن عادات كثير من مديريات ومحافظات. تريم منذ العشر الأول في ذي الحجة طبعا يتميز الوقت فيها وتتميز العشر بشكل عام، سواء كان أول بكثرة الصيام في من الأهالي، أغلب تريم يصومون، وإضافة إلى هناك بعض المناسبات والأنشطة التي يعملوها في تريم، سواء كان بالأنشطة الشبابية أو الأنشطة الكبار، ويتميز أكثر خصوصا في يوم السابع. هذا يتميز به تريم، يعمل الكل يعمل يسمى عندنا مطلع الشطب.
0: نعم.
1: يعني ليلة هذه يسهر فيها الكل، الشباب والكبار والرجال والنساء، كلنا في بيتها وكلنا في عزلتها وكلنا في مخرج. يعني اليوم هذا متميز مطلع الشطب، ومطلع الشطب هذا يعملون فيه الأفضل لمة أفضل أو لمة الأسر، وهنا يشوفون متميز بشوي اللحم والذباحة في هذا اليوم. فيما بعد يوم الثامن الصباح يسمونه عيد الصغيرين، وبرضه يفرح بالأولاد الصغار، وهناك أنشطة بالأولاد الصغار في المساء وفي العصر وفي الصباح هدايا للأطفال. ثم بعد يأتي عندنا الصوم التاسع، هذا الكل يصوم يوم التاسع، وفي المساء يكون احتفال هناك في المساجد. يعني عندنا يوم التاسع عندنا الأحياء أخير يوم، يعني يبدأ المساء تبدأ المساجد من الساعة واحدة أو من قبل الواحدة ربما من الساعة الثانية عشر، تبدأ فيها مناسبات داخل المساجد، قراءة القرآن الكريم والتكبير بالميكروفون، وتجد تريم ما شاء الله يعني كل المساجد بالتكبيرات وبالداخل المناسبات داخل المسجد، وهي قراءة القرآن وختم القرآن، إضافة إلى تقديم بعض الحلويات وبعض المأكولات في هذه اللحظة حتى أذان الفجر. طبعا قبل أذان الفجر يأكلون، مشان لأنه اليوم هذا في يوم يكون يمسك أغلب الناس يمسكوا حتى بعد صلاة العيد. والحمد لله أغلب تريم بهذه العادات ويمسكوا، وبعد صلاة العيد مباشرة يعني يمسكون العيد، والعيد في التهاني، وأكيد معروف العيد كيف إيش يحصل فيه، والتهاني بعد صلاة العيد الكل يذبح هي إهداء لله، وطبعا الهدية كثير من تريم يمسكوا يضحوا بعد صلاة العيد مباشرة، ذبح الأضحية، وأغلب تريم طبعا الأسر تضحي تقدم أضحية وتوزع اللحومات هذه قبل الغداء، يعني بعد العيد مباشرة، بعد صلاة العيد بعد فرحة الأطفال وهداهم الهدايا، يذبح في البيوت، أغلب الناس في البيوت يذبح أضحيته من أجل أن رب البيت يحلق ويتغسل، لأنه يمسك 10 أيام دون أحلاق دون يمسك فيه. هذا يذبح مباشرة بعد العيد.
0: نعم.
1: ويبدأ توزيع اللحوم على المحتاجين طبعا.
0: جميل.
1: على التريم إن شاء الله نحن نقول بيوت تريم كلها فيها اللحوم يوم العيد، لأنه أغلب أهل تريم يضحوا. والحمد لله تمشي الأمور هذه إلى يومنا هذا طبعا في اليوم الثاني يستمر الذبح.
0: نعم. لو نتحدث سيد أحمد عن العيد بين الأمس واليوم.
1: آه، أوكي. كثير. العيد ربما يختلف عن أول في ثري من الشهر.
0: نعم.
1: السؤال
0: نعم. نعم السؤال بين الأمس واليوم العيد في تريم هل اختلف بين الطفولة والآن؟
1: أكيد أكيد كثير اختلف. أولا الاختلاف في كثرة الناس طبعا. في يعني كان أول عيد لف ربما أنا أقول أنا عشت طبعا يكون يعني كان أول ذكراه إلى الآن في جدته في سماحة الأمور. رغم هذه كلها موجودة طبعا
0: لأننا
1: إذا كان مثلا مطع الحطب إذا كان مثلا هذه التوزيعات والأضاحي وغيرها كلها موجودة. ولكن كان أول بساطة كان أول يجمع هذا نحن نسموه مطع الحطب نسميه مداد. المداد هذا بالليل ما نعمله في البيوت نعمله كل الشلل الصغار شباب مع بعض يكون في بيت بس ما يكون بأسرة.
0: نعم.
1: الآن أصبح المداد هذا والمطلع الحطب أغلب الناس يعملوه أسر تطور إلى أسرة. كان أول لا الشباب لحالهم ممكن يكون في جبل ممكن يكون في صحراء يخرجوا الشباب مع بعض ويعملوا هذه المداد يسموه هذا المطلع الحطب.
0: نعم أستاذ أحمد.
1: الآن أغلب قريب أصبح الأسرة خلاص وكان أول حقة المطلع الحطب يقول مطلع حطب حقي في
0: البيت عند أهلي. نعم أستاذ أحمد الوقت يداهمنا.
1: مطلع حطب قال مع الشلة حقي مع صحابي.
0: نعم.
1: الشباب والصغار حتى الصغار كنا زمانها في تريم المطلع الحطب هذا مداد نسميه يعني نعمل الوجبة فيه نطبخ اللحم قليل. إذا كان أول كنا ونحن صغار ناخذ كل واحد ياخذ الأرز حقه.
0: نعم.
1: ياخذ الشاي حقه ياخذ الفنجان حقه.
0: نعم.
1: البيت يشلوه إلى ما مع الشلة حقه مثلا إذا طرف في جبل أو طرف في صحراء معينة الناس في مكان غير البيت.
0: نعم أستاذ أحمد الوقت يداهمنا فهي ما هي كلمتك الأخيرة أستاذ أحمد؟ الوقت يداهمنا ما هي كلمتك الأخيرة؟
1: طبعا نقول كل عام وأنتم بخير ومن العيدين الفائزين و تريم تحبكم. نتمنى أن يكون هناك زيارة لكل من يحب تريم لأن تريم الغنى إشارة أجواها أفضل.
0: نعم.
1: وكل عام وأنتم بخير من العيدين الفائزين.
0: وأنتم بخير أيضا وكل تريم في خير وعافية. شكرا لك.

0: مغمضت مقلتي لا ولا ذقت لذيذ القود وشوق.
1: نعم. ومن تريم نذهب إلى شبام وشبام العالية كلين يهواها ودقيقة في شبام العالية ماشي يساويها. معنا على الهواء الآن الفنان عمر الهدار، نقول له أسعد الله صباحك وكل عام وأنت بخير فنان الكبير.
2: يا مرحبا، بخير كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
1: لو نتحدث عن العيد في شبام، كيف هو العيد في شبام؟
2: العيد في شبام على العادة الطيالة وال هذه كل سنة.
1: نعم.
2: خاصة في شبام القديمة.
1: نعم، شبام العالية ماشي يساويها. صلتك بالفنان بدوي شبام شبام شبام العالية عفوا صلتك بالفنان الكبير بدوي زبير
2: الله يرحمه
1: أبو صالح.
2: نعم، بدوي الله يقول له هذا مدرسة موسوعة ما شاء الله تبارك الله، فنحن مسافرين ولنا الشرف نتأثر زي شخصية هذه كبيرة.
1: نعم،
2: مدرسة كبيرة ولنا الشرف أننا نتأثر فيها الله يعطيك
1: إن شاء الله. نعم، فنان عمر الهدار يقال أن المدن تعطي من روحها لأبنائها، فماذا أعطت شبام العالية الصفراء لابنها عمر الهدار؟
2: شبام أعطت كل فنان روحها، مش اللي عمر بس.
1: لكنك من أبنائها.
2: نعم أكيد. كيف؟
1: نعم،
2: شبام تعطي روحها كل من يخدمها.
1: بالفعل. فنان عمر الهدار، من الشعراء الذين ارتبط بهم؟ طبعا نحن نعرف انه الفنان كرامة سعيد مرسال رحمة الله عليه ارتبط اكثر شيء بالشاعر العيدروس، ابو بكر سالم ارتبط بالشاعر المحضار، فمن من الشعراء الذين اقترن اسمه بالفنان عمر الهدار وارتبط به؟
2: كثير شعراء ارتبطنا، الشاعر الكبير محمد عمر بن طالب.
1: ما هي آخر أعمالك الفنية؟
2: والله أعمال كثيرة وإن شاء الله بتسمعها قريب إن شاء الله
1: بإذن الله. هل نسمع منك دندنة الآن على الهواء واسمعها جمهورك هنا في المكلة على الهواء عن شبام التي تحبها وتهواها؟
2: أكيد ضروري. كيف؟
1: نعم نسمع؟
2: نجيب واحد على شبام، يعني
1: على شبام لأنك شبام، وتحية منك لجمهورك في المكلة.
2: طيب أنا أريد بعد الأوهام أنا وانت إلى بدان شبام العالي كل يهوى شبام العالي كل يهوى
1: فنان الكبير عمر الهدار.
2: نعم.
1: نعم، نريد منك تحية لجمهورك أيضا بالصوت المحضاري.
2: محضارية. نعم،
1: نعم. نعم، نريد منك تحية أخرى بالصوت، لا ليست عن شبام وإنما ما تريد أن تقوله لجمهورك، لكن ليس بالكلمات العادية وإنما بالصوت الشجي الجميل.
2: طيب بنجيب على المناسبة على العيد
1: يا ريت.
2: أيوة إن شاء الله. بعد طول الصبر جمعت بين الأيام في غفلة العابل وسمحت الفرصة لنا وتقاربت الأحلام والقلب متفائل حتى القمر من فرحتي مستبشر النشوان لا فسك المولى بشي يأتيك وما كان. هذه بحكم انكم ذكرتوا الشعر الكبير.
1: نعم، الفنان عمر الهدار
2: مربوط بك. يدرس.
1: نعم، لو نتحدث عن من الفنانين تجد أنك بدأت بداياتك الفنية في تقليده أو في محاكاته؟
2: الفنان المرحوم بدوي.
1: نعم، غير الفنان بدوي زبير.
2: صبري كرام ومصر طبعا.
1: الله يرحمه. نعم.
2: الله يرحمه جميعا.
1: وفي ختام الحلقة ماذا تقول؟ كلمة أخيرة لك.
2: كلمة أخيرة، أولا أقول من العائلين على الجميع وأشكر إذاعة المكلة على هذه التغطية الكريمة منهم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال إن شاء الله يا رب العالمين.
1: نعم، ونحن نشكرك على أنك منحتنا من وقتك البعض لتكون معنا ضيفا في هذا البث العيدي المباشر. شكرا جزيلا لك فنان الكبير عمر الهدار. شكرا لك.

مستمعينا الكرام، وبهذا نصل إلى ختام بثنا العيدي لهذا اليوم. سعدت بصحبتكم فيه على مدى ساعة أثيرية اليوم وأمس من أيام العيد طبعا. وفي الختام هذه أرق تحية مني ومن مهندس الصوت أسامة جابر، نقول لكم في الختام كل عام وأنتم بخير. في الغد بمشيئة الله تعالى فريق جديد وطاقم جديد وأيضا فقرات جديدة متنوعة. دمتم في أمان الله وكل عام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المقلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم عرض لأهم ما جاء في الأنباء. نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن وعظيم الأسى إلى الشعب اليمني وإلى الأمتين العربية والإسلامية رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي وافته المنية اليوم الخميس أو يوم أمس الخميس بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني المخلص في خدمة وطنه وشعبه. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية العزاء والمواساة في من إخوته الحكام العرب وأصحاب الفخامة والسعادة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وعربوا عن أحر التعازي والمواساة لأخوية للرئيس مجلس القيادة الرئاسي ومن خلاله للحكومة والشعب اليمني ولعائلة الراحل الكبير الذي قاد البلاد في مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص. أصدر الديوان الملكي السعودي أمس الخميس بيانا يعزي فيه بوفاة رئيس الجمهورية اليمنية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة في خدمة وطنه وشعبه. وقال البيان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. بعث أعضاء مجلس القيادة والحكومة والمؤسسات التشريعية ببرقيات العزاء والمواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وفاة رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد الرب منصور هادي بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمناقب فقيد الوطن فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الجمهورية اليمنية وفي مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ الوطن شهدت تحديات جسيمة وتحولات عميقة على مختلف المستويات. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الدعم الأخوي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن والمتمثل في منحة المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا للمواقف السعودية الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف. مستمعينا الكرام، ختام العرض، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم تستمعون لفرقة المسرة بالتريم بودي لي سلامي يا رايح الحرم. الآن ننصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ومتياس لهم سورة الكهف، وذلك تمهيدا لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب مسجد عمر بالمكلا.

مريد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قال

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

فرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من

نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

لِيُذِيقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

أراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، لحظات وسنكون معكم في رحاب مسجد عمر بالمكلا لنقل خطبتي وصلاة الجمعة من هناك. عقب أعزائي المستمعين، عقب صلاة الجمعة تبقون مع برنامج موعد مع البهجة عند الساعة 12:30. إذن أعزائي، نذهب وإياكم إلى رحاب مسجد عمر.
3: الله أكبر.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وتساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن حصولها بركة وتركها هلكة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإسلام والإيمان، إن هذا الدين الإسلامي العظيم هو دين الحي القيوم الذي لا يموت، ولم يجعل سبحانه وتعالى نشره متوقفا على إنسان يتوقف بموته أو يتأثر بمرضه حتى أذهل هذا الإسلام العظيم كثيرا من المفكرين والساسة والقادة الذين بحثوا عن سر هذا الانتشار الرهيب والعجيب لهذا الإسلام العظيم الذي وصل إلى جبال جنوب فرنسا غربا، غار الصين شرقا، حتى قال المفكر والمتخصص الأمريكي في علوم الأديان هيستون سميث إن هذا الإسلام في هذا الوقت المعاصر أسرع الأديان إلى كسب الأتباع والمصدقين، كسب كثيرا من الأتباع في أقل من 80 عاما، قصروا القياصرة وكسروا الأكاسرة ودانت لهم الممالك والدول. هذا الإسلام سر انتشاره في وضوح معالمه وسهولة تعاليمه ووضوح عقيدته، سر انتشار هذا الإسلام في أرجاء المعمورة، لأنه دين الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من عزيز حميد. هذا الإسلام العظيم سبب انتشاره لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وغلو الغالين. سبب انتشاره وظهوره أنه الدين الذي وعد الله جل وعلا بظهوره على الأديان كلها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الدين سبب ظهوره أنه دين قائم على العدل، على الإنصاف مع القريب والبعيد والعدو والصديق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الدين سر انتشاره ما طلعه الخصوم والأعداء من سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جمع الله له من الأخلاق أفضلها ومن الأعمال محاسنها. تأثر خصوم الدعوة بأسلوب رسول الله وبدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ هذا الدين وضحى من أجله، فهو معلم البشرية وإمام الدعاة الهدى. كان يأتي إلى أندية الكفار، كان يأتي إلى مجالس قريش ويغشاها ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يتنقل من منطقة إلى أخرى ومن بلاد إلى أخرى، ذهب إلى الطائف يبلغ دين الله، فأغروا عليه السفهاء والصبيان فرموه وسبوه صلوات الله وسلامه عليه. كان يأتي المواسم، كان يأتي أيام منى ويقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة الله؟ إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله عز وجل. كان يقوم وينشر الدين ويدعو إلى الله ويواصل الليل بالنهار مع شدة ما كان يلاقيه ويقاسيه من أعداء الله عز وجل، لكنه من ثنى لهم ولا خنع ولا خضع لهم، بل قام على الصفا فعم وخص فقال: يا بني عبد مناف، يا بني كعب، يا بني فلان وفلان، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد. يقوم ويجاهر بنشر الدعوة، لم يخف الله لومة لائم، لم يحابي قريبا ولم يعاب عدوا حاقدا، بل صدح بالحق وتحمل ما تحمله صلوات الله وسلامه عليه من الأذية القولية والفعلية. والله جل وعلا يقول: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولم يكتفي صلوات الله وسلامه عليه بالدعوة في محيطه بل تعدى ذلك كما ذكر أهل السير بأن أرسل الرسل إلى الملوك والأمراء والرؤساء. أرسل دحية الكلب إلى الروم وأرسل حاطب ابن أبي بلتعة إلى مصر وأرسل عبد الله ابن حذافة السهمي إلى فارس. أرسل الرسل، أرسل الرجال الأبطال الذين تحملوا عبء هذه الرسالة. فماذا تحملت أنت أيها المسلم؟ وماذا قدمت أنت أيها المسلم لدين الله عز وجل؟ أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليدعوهم إلى الله عز وجل. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات: دعوة، بعث للدعاء، بعث للدعوة إلى توحيد الله عز وجل وأركان الإسلام. بعث عليا وخالدا إلى اليمن، بعث أبا عبيدة عندما جاءه أهل اليمن يريدون من يعلمهم التوحيد والسنة كما في حديث أنس، فقال: هذا أمين هذه الأمة، هذا أبو عبيدة ابن الجراح. أرسل إلى أهل نجران، أرسل إليهم أبا عبيدة ابن الجراح. فأين الدعاة إلى الله من دعوة الناس إلى دين الله عز وجل؟ انظروا إلى فشو المنكرات، انظروا إلى الظواهر السيئة، انظروا إلى الانحدار الأخلاقي، انظروا إلى التبرج والسفور والاختلاط، انظروا إلى انتشار المسكرات والمخدرات، انظروا إلى هذه المثالب والمعايب. من يتصدى لها؟ من يدعو الناس إلى انتشارهم من هذه الأوحال وهذه المستنقعات؟ الدعوة إلى الله منزلتها عظيمة، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تدعو إلى الإسلام فهم الكفار في كل مكان يحتاجون إلى من يبين لهم محاسن الإسلام في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تشكك في معالم هذا الدين وتطعن في مبادئه. يحتاج المسلمون إلى دعوة الجاليات الكفرية، ولكن الله عز وجل وفق بعض الدعاة إلى الله في إفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا يدعون إلى الله. نسبة الإسلام في أمريكا تتخطى 8 مليون مسلم أسلم في داخل أمريكا، وكذلك 6 مليون مسلم في داخل فرنسا، وهنالك أعداد في داخل بلجيكا وفي داخل ألمانيا. الإسلام ينبت في أرض الكفر. كلمني أحد الإخوة من أهل عدن يعيش في كندا، قال: والله إننا ندعو الكفار، وأنا الذي أمامك لست بطالب علم ولست بعالم، أدعوهم بالعاطفة، أدعوهم بالعاطفة الجياشة أن هذا الدين طيب، وهذا الدين فيه كرامة، وهذا الدين فيه عزة، وهذا الدين فيه إيمان، وفيه تغيير لوجه الحياة. قال: فيدخل في الإسلام من يدخل بهذه الكليمات. وكم نحن بحاجة إلى دعوة أهل الإسلام إلى الإسلام في ظل هذه الأوضاع، ترك للصلاة في الجمع والجماعات، سب للدين والرب، مجاهرة بالمنكرات. يا عباد الله، في وضح النهار من يدعو هؤلاء؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، الداعي إلى الله، صفوة الله من خلقه، يعكف على الدين وعلى حفظه وعلى تعلمه وعلى تعليمه وعلى نشره وبثه وعلى الدعوة إلى العمل به وعلى الدفاع عنه. مقام عال وسامي للداعية إلى الله عز وجل. هذا الداعي إلى الله دعا له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالنظارة والجمال في وجهه، فقد جاء من حديث ابن مسعود عند الإمام الترمذي في جامعه: نظر الله امرأ سمع مني شيئا فبلغه كما سمع. دعا له بالنظارة وبالنعمة. قال سفيان بن عيينة: ما من صاحب حديث يطلب حديث رسول الله إلا وفي وجهه نظرة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من سمع حديثا فبلغه نظر الله وجهه. انظروا إلى هذا الدعاء من رسول الله. فكن داعية إلى الله، كن داعية أيها المسلم بقولك، بقلمك، بكتابك، بخطبتك، بدرسك، ادعو إلى الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجلا واحدا يهدى ويهتدي على يديك خير لك من أنفس أموال العرب. لا تستحي في أمر الدعوة إلى الله. ترى بعض المقصرين، ترى بعض الشباب، ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، خذ بيده، تحنن عليه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي يعوده كما في البخاري، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. مروا إلى الاهتمام بإنقاذ الناس، ما هو تفرج، ما هو سلبيات، ما هو انتقادات وتنظيرات بدون عمل، كالرجل يقف في أعلى مكان ويرمي بالحجر. كن خادما لدينك، كن رجلا معطاء، لا تكن رجلا هداما نقادا بغير حق. ادعو إلى ربك، استغل هذه الحياة. دخل على هذا الغلام فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه يهودي، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم الصادق المصدوق الذي ما كذب ولا كذب. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذ هذا الغلام من النار. دعوة إلى الله عز وجل، لا تحتقر نفسك. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري يقول: بلغوا عني ولو آية آية. كما قال سماحة الوالد العلامة ابن باز رحمه الله: بلغوا عني ولو آية كاملة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. آية واضحة تأمر بالمحافظة على الصلوات
1: وعلى صلاة العصر على وجه الخصوص، أن نقوم لله خاشعين عابدين قانتين له سبحانه، نبلغ عنه حديثا واحدا من أحاديث رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث الذي قال فيه الإمام الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من الفقه، حديث واحد يدخل في 70 بابا من الفقه، ذكره الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر. وما أجمل ما قاله بعض أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. قال: هذا الحديث فيه تكليف وتشريف وتخفيف. أما التكليف ففي قوله بلغوا عني، بلغوا أمر من رسول الله وتكليف. وأما التشريف في قوله عني، بلغوا عني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التخفيف ففي قوله بلغوا عني ولو آية. ولو آية، كثير من الشباب تعلم اللغات الإفرنجية الإنجليزية والأمريكية والفرنسية بل والصينية، تعلم هذه اللغات لكي يخدم نفسه ويطور ذاتية نفسه حتى يتحصل على المال، لكنه لم يستخدم هذه اللغة في الدعوة إلى الله إلا من رحم الله. كان العلامة العثيمين رحمه الله قال: تمنيت أني تعلمت الإنجليزي، تمنيت أني تعلمت هذه اللغة حتى أدعو الأجانب إلى الله عز وجل بها. فمن أتاه الله شيئا من هذه الفهوم وهذه العلوم فليكن داعية إلى الله عز وجل. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، هدى الله به بعد ضلاله، وعلم به بعد جهاله، وبصر به بعد عمى، فأعز بعد ذلة، وكثر به بعد قلة، فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فصلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على الداعية إلى الله عز وجل والداعي إلى دين الله جل وعلا أن يتحلى بالإخلاص لله عز وجل في دعوته، فالدعوة من أجل العبادات وأفضل الطاعات، لما فيها من هداية الخلق إلى دين الله، ومن بيان المحجة وإقامة الحجة وتكفير أهل الإسلام. فعلى الداعي إلى الله أن يتجرد في دعوته لله، لا يريد بها مطمعا دنيويا ولا مكسبا ولا غير ذلك، إنما يدعو إلى الله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. دعوة إلى الله عز وجل، لا ندعو إلى أنفسنا، ولا ندعو إلى عشيرتنا، ولا ندعو إلى عصبية، ولا إلى جاهلية جهلاء، إنما ندعو إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله للمتقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى توحيده، أدعو إلى عبادته، لا أدعو إلى خلاف ذلك، فإن الدعوة إذا أحيطت بالإخلاص رفع الله شأن أهلها ومكن لأهلها. وعلى الداعية إلى الله أن يتحمل المتاعب والمصاعب في سبيل بيان الحق، فهذا الطريق قد ناح فيه نوح، فلا يترك الحق لملامة الخلق أو لسب الخلق. فعلى الداعية أن يظل شامخا ثابتا ثبوت النخلة، لا يتزعزع ولا يتململ لإعراض الناس عن الدعوة. إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كم حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هداية بعض الناس، لكن الله عز وجل قدر في كتابه السابق عدم هدايته، كان حريصا على هداية أبي طالب، حتى أنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم أيها الداعية إلى الله، لا تضجر ولا تمل ولا تكل، وكن صابرا كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والتابعون وأتباعهم، كما صبر الأئمة الفحول، منهم من قتل ومنهم من جلد ومنهم من سجن ولم يتنازلوا عن دين الله عز وجل. جلد مالك رحمه الله حين أنكر أيمان البيعة التي أحدثها بعض بني العباس، أنكرها الإمام مالك، فجلد مالك عليه رحمة الله. جلد الإمام مالك النجم الثاقب، نجم أهل الحديث والأثر، وجلد سعيد ابن المسيب، وهجر رحمه الله تعالى من بعض أمراء بني أمية، فما هان ولا لان، ووقف ثابتا على دين الله عز وجل. أوذي الإمام أحمد ومحمد بن نوح وعبيد الله بن عمر القواريري، وجلد يحيى ابن معين أبو زكريا الغطفاني إمام أهل الحديث، جلد هؤلاء الأئمة لكنهم ما تنازلوا عن دين الله عز وجل. أوذي
بن الوزير والإمام الشوكاني اليماني صاحب نيل الأوطار. وفوق هذا ما لانا ولا استكان ولا ألين لغير الحق أقبله حتى يلين لدرس الماضي الحجر. كان الإمام الشوكاني يدرس في الجامع الكبير في صحيح الإمام البخاري، والشيعة يقاقعون بالسلاح ويطوفون أمامه من خلفه يريدون أن يرعبوا الإمام الشوكاني، فما بال بهم. الإمام الشوكاني وقد قال رحمه الله في كتابه أدب الطلب: إن الوقوف أمام صولة العوام لا يقدر عليها إلا الأفراد من أهل العلم، إلا الأفراد من أهل العلم. صولة العوام الطغام، أتباع كل ناعق وزاعق. للأسف الشديد أثرت في بعض الدعاة وفي بعض الناس تأثير هذا الإرجاف، فكن ثابتا على دين الله متمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما قال الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول على الداعية إلى الله. وأختم الخطبة في ذلك أن يكون متفائلا بنصرة دين الله وعلوه ورفعته. هذا الدين أوجده الله جل وعلا حتى يقود البشرية كلها إلى قيام الساعة. هذا دين فيه المجددون وفيه الفقهاء والمحدثون وفيه النحاة واللغويون وفيه المجاهدون الشجعان وفيه العباد والزهاد. هذا الدين فيه الحفاظ الأكابر الذين قال فيهم الإمام الذهبي: لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبث التفاؤل في نفوس أصحابه عندما كانوا يعانون ويشكون إليه، كان يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إن العاقبة للمتقين، العاقبة لأهل التقوى يا عباد الله، فما علينا إلا أن نتمسك بدين الله وأن نعتز به وأن ندافع عنه. دينك هو رأس مالك، هو مدار نجاتك، هو مدار سعادتك في الدنيا والآخرة. لا قيمة لك بدون الإسلام، لا قيمة لك بدون الإيمان، لا قيمة لك بدون هذا الإسلام العظيم. فما رفعنا الله ولا رفع من شأننا إلا حين انتسبنا إلى هذا الدين العظيم الذي نتمتع بهذه الحياة الطيبة، هذا الدين الموافق للفطرة، هذا الدين الذي يلبي كل متطلبات الحياة البشرية، أتى لنا بكل ما نحتاج إليه في ديننا وفي دنيانا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة الأمن والأمان. وفي آخر الخطبة: لا يخفى عليكم أن الرئاسة اليمنية قد أصدرت قرارا عبر وزارة الأوقاف بالصلاة على رئيس الجمهورية السابق المشير عبد ربه منصور هادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بالصلاة عليه بعد صلاة العصر، وكنا نحب أن نصلي عليه بعد صلاة الجمعة، لكن خفنا أن نخالف قرار وزير الأوقاف الذي أكد على الصلاة عليه بعد صلاة العصر، فسيصلى على هذا الرئيس النبيل والأصيل الذي حفظ الله جل وعلا به الشرعية في اليمن بعد ما كادت قاب قوسين من سقوطها من قبل الانقلابيين في داخل
لكن الله عز وجل سلمه هذا الرئيس الذي حافظ على بلاده ولم يتنازل بشبر منها. هذا الرئيس الذي سمعت منه كلاما لا يتجرأ على القول به إلا رجل صاحب شجاعة وصاحب بسالة. هذا الرجل لم يتأثر بالضغوط الغربية. هذا الرجل الذي حفظ الله جل وعلا به طلاب العلم في دماج فأوقف الضرب بالطيران على معقل أهل السنة والحديث في داخل دماج في داخل صعدة وأبى إلا أن يؤمن طلاب العلم ودفع أموالا حتى لا يعترف على طلاب العلم الذين هجروا من داخل المراكز العلمية والذين فتك بهم هذا الرافضي اللئيم طلاب علم يقصفهم بالهاونات وبالمدافع، ولكن الدائرة ستدور عليه. هذا الرئيس حق للشعب اليمني أن يفتخر به وبمواقفه المشرفة، فرحمة الله تغشاه، رحمة الله على هذا الرئيس الأصيل النبيل. ولولا أن بعض الكلام لا يقال من على المنابر، وإلا لتكلمنا ببعض ما سمعناه من هذا الرئيس رحمة الله عز وجل به. وهكذا يذهب العظماء وتبقى آثارهم، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يثبته بالقول الثابت في قبره ويوم بعثه ونشره. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه خيرا عن هذا الشعب، نسأل الله أن يتجاوز عنه. اللهم إن كان محسنا تزد في حسناته، وإن كان مسيئا في بعض أموره اللهم فاغفر له وارحمه وارفع درجته في عليين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا واللي علينا خيارنا واصرف عنا أشرارنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، انك بكل جميل كفيل، وانت حسبنا ونعم الوكيل.

0: الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا اعتدلوا الله أكبر أكبر كبير الحمد لله كثير.

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذا أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، بعد ما استمعنا إلى خطبتي وصلاة الجمعة من مسجد عمر بالمكلا، نعود بكم الآن إلى استديوهات إذاعة المكلا صوت حضرموت لنبقى مع خالد القحوم في برنامج موعد مع البهجة.
2: إذاعة المكلا تقدم موعد مع البهجة. موعد مع البهجة، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعين الأعزاء، هناك علاقة وثقة بين الأحداث والأفعال، فالأحداث السعيدة تنتج أفعالا بهجة، وفي العيد نعيش الحدث السعيد ليكون لنا موعد مع البهجة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

المستمعون الأكارم، هذه هي بهجات عيدية تقابلنا ونحن نحتفي بأيام العيد السعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم موعد مع البهجة.

مستمعي العزيز، ومن المباهج العيدية الرائعة هي أن تصحو يوم العيد وفي كل أيام العيد وتكحل عينيك برؤية وجه أمك وتتأمل هذا الوجه الأجمل والأروع، وتتم عملية

استكمال هذه البهجة الاحتفائية العيدية، وأنت تنظر بكل أدب ممزوج بالفرح إلى هذا الوجه الجميل، وترى الابتسامة ناطقة من ثغر الأم وهي تقدم لك التهنئة بالعيد السعيد. تأمل معي أيها المستمع الكريم هذا المشهد الحياتي الأسري الجميل للأم، أي أم، وهي تهديك ابتسامتها في هذه الأيام العيدية المباركة الطيبة وتقول لك بطيب خاطر: من العايدين لكل أم على قيد الحياة نقول كل عام وأنت بألف ألف خير، ولكل أم فارقتنا إلى الرفيق الأعلى نقول لك الرحمة والمغفرة من رب كريم رحيم غفور. فالأم مستمع العزيز نبع للحنان لا ينضب.

0: ابيض شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك بخيط يلوح في ذيل ثوبك.
1: كل عام ونحن وانتم نتمنى الخير، كل الخير لكل الذين يتعايشون معنا في هذه الحياة، فليس هناك أجمل من أن نتمنى الخير للآخرين. لماذا؟ لأن الخير سيعود إلينا، فمثلما نزرع نحصد، ومثلما نزرع نجني، ومثلما نعطي نأخذ، بل نأخذ أكثر مما أعطينا. وكل عام وأنتم في العطاء ترفلون.

العزيز مستمعتي العزيزة، الإنسان أسير الإحسان، والقلوب بطبعها تميل إلى رد الجميل لمن تفقدها بالسؤال. ومظاهر الإحسان كثيرة، ومنها الإحسان ببذل الندى وكف الأذى، ومنها التفقد وتقديم العون، ومنها الإحسان بالكلمة الطيبة والشفاعة الحسنة. وهذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم، لذلك فالتبادل في الله سبحانه وتعالى من موجبات الرحمة والرضوان. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتبادلين فيه. وكم لمواقف الإحسان والتفقد للإخوان من أثر في النفوس ووقع في القلوب. ولما سئل الشعبي عن حسن الخلق قال: البذلة والعطية والبشر الحسن. وقيل لمحمد ابن المنكدر: ما بقي مما تستلذ به؟ أجاب: الإفضل.

إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيل، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوط، ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوطك منه غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب.

وعلى طريق البهجة سنمضي بكم ومعكم في حلقة جديدة قادمة من مواعيدنا المبهجة في عيدنا السعيد المبهج. السلام عليكم. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبو.

موعد مع البهجة. موعد مع البهجة، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

0: تختلط المشاعر في الإنسان وترتقي بما هو إيجابي منها دائما، لكن تبقى المشاعر تجاه المشاعر المقدسة حنينا يلازم صاحبها ويشده نحو تلك البقاع ما أذن مؤذن في الناس بالحج. وإذاعة المكلا تقدم خواطر من المشاعر.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خواطر من المشاعر، إعداد وتقديم أروى محمد، تنفيذ وإخراج أسامة جابر، إنتاج إذاعة المكلا.

0: هذا لك والملك لا شريك لك.
1: مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وخواطر تتجدد، نبعت وانطلقت من مشاعر ذابت حنينا للمشاعر المقدسة.

وفي ثاني أيام التشريق ما زال البوح بالخواطر مستمرة ممن ترك بعضا من فؤاده هناك في تلك الربوع إلى منى. ما زالت الأمنيات ترسل بصورة دعوات أن تكتب العودة إلى هناك وأن نكون ضمن الماكثين بين تلك الخيام البيضاء السائرين بينها المصغين لكل لغات العالم المتأملين في ملامح المارين هناك وأعمارهم وأعراقهم. الكل هنا واحد، أتوا من كل بقعة في هذا الكون لإعلان تبرؤهم من كل الذنوب التي ارتكبوها يحطونها عن كواهلهم آملين أن تمسح وتغفر وأن يعودوا من هناك أنقياء كيوم الميلاد.

مثل هذا اليوم يقوم الكثير من الحجاج بطواف الإفاضة إضافة إلى رمي الجمرات الثلاث. ما زالت الروح في تواصلها مع السماء عبر الدعوات والتكبيرات التي لم تنقطع، وما زال هناك متسع من الأمنيات التي ولدت هنا في مشعر منى داخل تلك الأرواح العطشة للارتواء من نهر الإيمان العذب. شعور لا يمكن وصفه، وأنت تسير بخطواتك الثابتة في جسر الجمرات تحمل على كاهلك أمانة تود إيصالها وذنوب حطتها عن ذات الكاهل بالأمس القريب. هنا تحقق الحلم الذي طالما راودنا في مناماتنا وأيضا صحواتنا، والأمنية التي رأيناها في عيون القادمين من الحج فرحا تمنينا لو أنه يسكن عيوننا أيضا. هنا أشرقت بالأمس أمنية وما زالت تشرق اليوم وستشرق في الغد أيضا لمن أراد البقاء. هنا الشمس رغم شدتها بدت رفيقة رقيقة بالمارين بين الشواهد الثلاثة، وتلك الحصيات في اليد ليست مجرد حجارة بل رغبة جامحة في التخلص من وسوسات الشيطان ونزغاته. البعض سيرحل اليوم عن مشعر منى وسيبقى من أراد التمام هنا حتى الغد، لكنهم جميعا مرتبطون بهذا المكان، من رحل ومن بقي. فالإنسان بطبعه كثير الأمنيات، إذا تحققت له أمنية تطلع لأخريات كي يحققهن. هنا في مشعر منى بين الخيام البيضاء وتحت الشمس التي تنير هذا الكون يظهر معنى الأخوة في الدين، فالمؤمنون إخوة لا فرق بينهم، من ولد مسلما ومن أسلم حديثا، لا فرق بين من يتحدث العربية لأنها لغته وبين من يجاهد نفسه كي يتهجى حروفها وهو يتلو القرآن الكريم أو يطلق من أعماقه الدعوات. الجميع هنا مسلم مهما اختلفت مناطق قدومهم ولغاتهم وملامحهم وأعراقهم.

شعر منى، اللون الأبيض الذي يصادفك في ملابس الإحرام وفي الخيام هو اللون الذي أخذ راية السيادة بين كل الألوان. البعض تحلل من لبس البياض لكنه لم يتخلى عنه، فقد سكن قلبه نورا يضيء له دربه في قادم الأيام. وفي مشعر منى تسكب العبرات من المتعجلين وهم يغادرون المكان لأداء نسك آخر، ربما طواف الإفاضة أو طواف الوداع. تضطرب المشاعر بداخلك وتختلط، لكنها كلها تتجه نحو شطآن السعادة، وكأنها زوارق من اشتياق وجدت مرفأها أخيرا هنا. كل ما رأيته من قبل عبر الشاشات في مثل هذا اليوم صار مختلفا. أنت الآن جزء مما يراه الآخرون في بلدانهم، وإن لم تظهر على تلك الشاشات أنت هنا واحد بين الشعث الغبر الذين باه بهم رب العزة بالأمس ملائكته وأعطاهم الأمان بأن غفر لهم ذنوبهم، مشهدا على ذلك ملائكته.

0: وتختلف الخواطر التي تبثها القلوب وكذلك المشاعر التي رافقت تلك القلوب. وعندما يحين موسم الحج تتزاحم تلك المشاعر، لكنها بحاجة لمن يستخرجها كالجواهر من أعماق صاحبها. يختلف التعبير وانتقاء المفردات وكذلك نبرة الصوت من شخص لآخر. ارتدي البياض في مهنته كطبيب، وهو يرتدي بياض من نوع آخر ليقف وسط الحجيج بين جموع الوافدين من كل بقاع الأرض ليقول هنا لبيك اللهم لبيك، وينطلق في المناسك. دعونا نصغي لخواطر الدكتور عبد القادر محمد بايزيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل عام وأنتم بخير، لك ولطاقم الإذاعة ولطاقم البرنامج ولمستمعي هذه الإذاعة الكريمة ولكل أبناء حضرموت والعالم الإسلامي بمناسبة هذه المناسبة الكريمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا والأمة في عزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض على أمته من رحماته ومن عطفه ومن رضاه. الحج أمنية لكل مسلم، نعم، وهي أمنية تتجدد ويشتد غبارها في مثل هذه الأيام، لكنها لا تنطفي. الرؤية المناطق الأماكن الطاهرة المقدسة وزيارتها والانسجام الروحي والشعور الذي لا يوصف عند

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن وعظيم الأسى إلى الشعب اليمني وإلى الأمتين العربية والإسلامية رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي وافته المنية يوم الخميس بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني المخلص في خدمة وطنه وشعبه. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية العزاء والمواساة من إخوته الحكام العرب أصحاب الفخامة والسعادة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. أصدر الديوان الملكي السعودي أمس الخميس بيانا يعزي فيه بوفاة رئيس الجمهورية اليمنية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة في خدمة وطنه وشعبه. بعث أعضاء مجلس القيادة والحكومة والمؤسسات التشريعية ببرقيات العزاء والمواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وفاة رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد الرب منصور هادي بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وكافة أبناء حضرموت وفاة فخامة الرئيس اليمني السابق المناضل عبد الرب منصور هادي الذي وفاه الأجل أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 80 عاما عقب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والنضال والتضحيات في سبيل الوطن. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمناقب فقيد الوطن فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الجمهورية اليمنية وفي مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ الوطن شهدت تحديات جسيمة وتحولات عميقة على مختلف المستويات. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الدعم الأخوي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن والمتمثل في منحة المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل المحطات التوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا للمواقف السعودية الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف. مستمعينا الأكارم، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: تختلط المشاعر في الإنسان وترتقي بما هو إيجابي منها دائما، لكن تبقى المشاعر تجاه المشاعر المقدسة حنينا يلازم صاحبها ويشده نحو تلك البقاع ما أذن مؤذن في الناس بالحج. وإذاعة المكلا تقدم خواطر من المشاعر.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: خواطر من المشاعر، إعداد وتقديم أروى محمد، تنفيذ وإخراج أسامة جابر، إنتاج إذاعة المكلا.

0: شريك لك.
1: مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وخواطر تتجدد، نبعت وانطلقت من مشاعر ذابت حنينا للمشاعر المقدسة.

وفي ثاني أيام التشريق ما زال البوح بالخواطر مستمرة ممن ترك بعضا من فؤاده هناك في تلك الربوع إلى منى. ما زالت الأمنيات ترسل بصورة دعوات أن تكتب العودة إلى هناك وأن نكون ضمن الماكثين بين تلك الخيام البيضاء السائرين بينها المصغين لكل لغات العالم المتأملين في ملامح المارين هناك وأعمارهم وأعراقهم. الكل هنا واحد، أتوا من كل بقعة في هذا الكون لإعلان تبرؤهم من كل الذنوب التي ارتكبوها، يحطونها عن كواهلهم آملين أن تمسح وتغفر وأن يعودوا من هناك أنقياء كيوم الميلاد.

مثل هذا اليوم يقوم الكثير من الحجاج بطواف الإفاضة، إضافة إلى رمي الجمرات الثلاث. ما زالت الروح في تواصلها مع السماء عبر الدعوات والتكبيرات التي لم تنقطع، وما زال هناك متسع من الأمنيات التي ولدت هنا في مشعر منى داخل تلك الأرواح العطشة للارتواء من نهر الإيمان العذب. شعور لا يمكن وصفه، وأنت تسير بخطواتك الثابتة في جسر الجمرات تحمل على كاهلك أمانة تود إيصالها وذنوب حطتها عن ذات الكاهل بالأمس القريب. هنا تحقق الحلم الذي طالما راودنا في مناماتنا وأيضا صحواتنا، والأمنية التي رأيناها في عيون القادمين من الحج فرحا تمنينا لو أنه يسكن عيوننا أيضا. هنا أشرقت بالأمس أمنية وما زالت تشرق اليوم وستشرق في الغد أيضا لمن أراد البقاء. هنا الشمس رغم شدتها بدت رفيقة رقيقة بالمارين بين الشواهد الثلاثة، وتلك الحصيات في اليد ليست مجرد حجارة بل رغبة جامحة في التخلص من وسوسات الشيطان ونزغاته. البعض سيرحل اليوم عن مشعر منى وسيبقى من أراد التمام هنا حتى الغد، لكنهم جميعا مرتبطون بهذا المكان، من رحل ومن بقي. فالإنسان بطبعه كثير الأمنيات، إذا تحققت له أمنية تطلع لأخريات كي يحققهن. هنا في مشعر منى بين الخيام البيضاء وتحت الشمس التي تنير هذا الكون يظهر معنى الأخوة في الدين، فالمؤمنون إخوة لا فرق بينهم، من ولد مسلما ومن أسلم حديثا، لا فرق بين من يتحدث العربية لأنها لغته وبين من يجاهد نفسه كي يتهجى حروفها وهو يتلو القرآن الكريم أو يطلق من أعماقه الدعوات. الجميع هنا مسلم مهما اختلفت مناطق قدومهم ولغاتهم وملامحهم وأعراقهم.

شعر منى، اللون الأبيض الذي يصادفك في ملابس الإحرام وفي الخيام هو اللون الذي أخذ راية السيادة بين كل الألوان. البعض تحلل من لبس البياض لكنه لم يتخلى عنه، فقد سكن قلبه نورا يضيء له دربه في قادم الأيام. وفي مشعر منى تسكب العبرات من المتعجلين وهم يغادرون المكان لأداء نسك آخر، ربما طواف الإفاضة أو طواف الوداع. تضطرب المشاعر بداخلك وتختلط، لكنها كلها تتجه نحو شطآن السعادة، وكأنها زوارق من اشتياق وجدت مرفأها أخيرا هنا. كل ما رأيته من قبل عبر الشاشات في مثل هذا اليوم صار مختلفا. أنت الآن جزء مما يراه الآخرون في بلدانهم، وإن لم تظهر على تلك الشاشات أنت هنا واحد بين الشعث الغبر الذين باه بهم رب العزة بالأمس ملائكته وأعطاهم الأمان بأن غفر لهم ذنوبهم، مشهدا على ذلك ملائكته.

0: وتختلف الخواطر التي تبثها القلوب وكذلك المشاعر التي رافقت تلك القلوب. وعندما يحين موسم الحج تتزاحم تلك المشاعر، لكنها بحاجة لمن يستخرجها كالجواهر من أعماق صاحبها. يختلف التعبير وانتقاء المفردات وكذلك نبرة الصوت من شخص لآخر. ارتدى البياض في مهنته كطبيب، وهو يرتدي بياض من نوع آخر ليقف وسط الحجيج بين جموع الوافدين من كل بقاع الأرض ليقول هنا لبيك اللهم لبيك، وينطلق في المناسك. دعونا نصغي لخواطر الدكتور عبد القادر محمد بايزيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل عام وأنتم بخير، لك ولطاقم الإذاعة ولطاقم البرنامج ولمستمعي هذه الإذاعة الكريمة ولكل أبناء حضرموت والعالم الإسلامي بمناسبة هذه المناسبة الكريمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا والأمة في عزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض على أمته من رحماته ومن عطفه ومن رضاه. الحج أمنية لكل مسلم، نعم، وهي أمنية تتجدد ويشتد غبارها في مثل هذه الأيام، لكنها لا تنطفي. الرؤية المناطق الأماكن الطاهرة المقدسة وزيارتها والانسجام الروحي يعني الشعور الذي لا يوصف عند تواجدك فيها هو شوق متجدد دائم في نفس الإنسان لا ينطفي أبدا، لكنه يشتد أواره في مناسبات معينة من هذه المناسبة الجليلة. فهذه أمنية عزيزة، وعندما ترى استعدادات الحجيج وإعلانات شركات الحج وإعلانات الحج وتغير برامج التلفزيون والإذاعة إلى ما يتوافق مع هذه المناسبة، فإن هذا الشوق يشتد رضاه في الجوف ويزداد. ونكتفي بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجيج في مسعاهم وأن يتقبل منهم ونجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا بإذن الله. طبعا المشاعر مع رؤية الكعبة لأول مرة هي مشاعر فياضة. الشوق إلى رؤية الكعبة يكون قد ملأ النفس من داخلها، وتصورات الإنسان كيف بي وأنا أقف أمام أول بيت وبعد الناس، كيف لي وأنا أقف أمام هذا المكان الطاهر المقدس، كيف لي وأنا أقتفي أثر خير الناس في هذا المكان، كيف سيكون شعوري حينها. فعندما يرى الإنسان الكعبة لأول مرة يشعر بفيض من نور عارم يجتاح كل بدنه من داخل جوفه، يشعر بأنه أصبح خفيفا يطير في الهواء، أصبح يعني انعدم انفصل عن عالمه الذي يعيش فيه حتى يرى هذا النور الطاغي الذي ابتدره. ثم يتذكر أن في هذه الرؤية وأن في هذه الرؤية الأولى هناك أمنيات يستجيب الله سبحانه وتعالى لها، فيزداد يعني فرحه وثقته بالله عز وجل. وسط الزحام والناس تتدافع في صحن الكعبة وفي أروقة المسجد الحرام، في وسط هذا الزحام، ربما هذا زحام، هذا زحام مختلف. صحيح أن هناك أمم من البشر تتدافع في هذا المكان، لكن عندما تنظر يمنى ويسرى وعندما يتقاذفك هذا الزحام يمنة ويسرى، فأنت لا تشعر بمثل ما تشعر عندما تكون في زحام آخر. أنت في وضع آخر، أنت أصلا في وقت في زمن في حالة تكون فيها خفيف الوزن، تطير في الهواء، مفصول تماما عن العالم، قلبك متعلق بأستار هذه الكعبة، روحك تهيم في ملكوت الله سبحانه وتعالى. أنت تشعر أنك في ضيافة ملك الملوك، وحينها تسمو هذه النفس، حينها تشعر أنك وأنت في ضيافة ملك الملوك تتمنى أن تطول هذه الفترة، تتمنى أن تطول هذه الضيافة، تتمنى أن هذا الشعور الذي يلازمك وأنت تطوف الكعبة وأنت تدعي لأحبائك وتدعي لنفسك وتدعي لأهلك، تتمنى أن لا ينقطع، أن يدوم ويدوم ويدوم. ولهذا ليس زحاما وإنما هو تدافع من نور في هذه الفترة. ترى جنسيات مختلفة، أجناس مختلفة، أشكال مختلفة، طرق مختلفة حتى في طوافهم حول الكعبة أو حتى في ازدحامهم لأداء الصلوات. تجد الأمة الإسلامية كلها تتوحد، وفي ثواني بسيطة عندما يقول الإمام استووا تجد أنهم قد استووا. فما أحوجنا إلى هذا، إلى صرخة هذا الإمام أن تكون إمام الأمة وأن يدعي الناس إلى الاستواء على الحق وإلى الدفاع عن المظلوم وإلى رفعة ونصرة دينه وإلى تحقيق الأمن والأمان وتحقيق الرخاء والرفاهية للأمة، ما أحوجنا إلى هذا نموذج للأمة الذي يريد الله سبحانه وتعالى ورسوله لنا أن نكونه، النموذج الذي نراه في الحج وفي زحام الحج في فترة الحج، وهي فترة قصيرة بالمفهوم الزمني لكنها طويلة جدا في مفهومها المعنوي. هي فترة يتعارف فيها الناس قبائل وشعوب، يتعارف فيها الناس مع بعضهم البعض، سواء كان في سكن الفندق أو في رحلة السفر إلى الكعبة أو عند الإحرام أو عند الميقات أو عند الوصول إلى الكعبة أو في الطواف أو في أثناء التواجد في المسجد الحرام أو في أثناء التواجد في حوالين في رحاب هذه المناطق الطاهرة. تنشأ علاقات بين الناس، تتجذر هذه العلاقات وربما تتسع، وربما هذه العلاقات يصير لها أبعاد أخرى فيما بعد الحج، لأن الذي جمعهم أساسا في هذا المكان هو شيء سهامي، شيء كبير هو الذي جمعهم. ولهذا تجد الناس سبحان الله رغم أحيانا يلتقي الإنسان بصديق أو بحبيب له غادره منذ سنوات طويلة لم يره، لكنه يراه في مكان لا يتوقع أن يراه، في صحن الكعبة أو في المسجد الحرام. العلاقات التي تنشأ بين الناس في هذه الرحلة المباركة علاقات متجذرة، علاقات وثيقة، بل إنها يعني ربما تفتح آفاق واسعة لكثير من الناس ما بعد هذه الرحلة المباركة. عندما يقترب موسم الحج كما أسلفت في بداية الحديث، يشتد أوار ولظاء الشوق إلى مكة، وتتجدد العزيمة أن نكون ضمن هذا الحجيج، لكن الدنيا وأمورها ومشاغلها وربما تثني الإنسان عن هذا الأمر، وربما أيضا أن لا يتزاحم الناس بكثرة. من استطاع الحج أن يترك مجال لغيره كي يحج، لكنه يحج بقلبه. وأتذكر والدي العزيز عندما كان يتوق إلى رؤية الكعبة وكان يتوق إلى الذهاب، ومنعته الجانب الصحي أن يذهب، فأنشد في قصيدة طويلة من ضمنها: لبيك يا رب وإحنا هنا قاعدين. يعني نحن نقولها دائما: لبيك يا رب نحن هنا من على بعد آلاف الأميال وعلى بعد أي مكان في هذه المعمورة، فالكل يلبي والكل يسمع هذا النداء: لبيك اللهم لبيك، فيشتعل في القلب النور ويتجدد العزيمة وتتجدد الرغبة إلى إعادة رؤية هذه المناطق. نتمنى في كل موسم حج أن نكون ضمن الحجيج في كل وقت من أوقات يستعد الحجيج فيه للذهاب إلى مكة، نتمنى أن نكون من بينهم في هذه الرحلة المباركة. يعود الإنسان إلى أصله فيلبس الإحرام، يعود الإنسان إلى أصله فيلبس ما لبسه عندما كان وليدا وعندما عاد إلى باطن الأرض ميتا، نفس اللباس الذي يلبسه اللباس الأبيض الذي لا مخيط فيه والذي يبدأ به حياته وينهي به حياته، لباس النقاء، لباس التواضع الذي يوحد الأمة. هذا اللباس له معنويات وله رمزيات كبيرة جدا عندما اختير ليكون لباسا للحج. يتساوى الفقير مع الغني، يتساوى الكبير مع الصغير، يتساوى الكل في صعيد مكة وهم يحجون الله عز وجل، وهم يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجتهم. هذا الموسم وكل موسم تشتعل في النفس الرغبة أن نكون الإنسان ضمن الحجيج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحجات أخرى كثيرة وعمرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة ويهديهم إلى خير السبيل إلى سواء السبيل، وأن يهدي الأمة تعود هذه الأمة خيريتها، وتعود هذه الأمة ريادتها، وتعود هذه الأمة بما يتماشى مع ما أراده الله سبحانه وتعالى خالقنا العظيم لنا. أما المدينة المنورة فهي جزء لا يتجزأ من أي زيارة للمملكة العربية السعودية يستطيع الإنسان أن يذهب إليها، سواء كان في موسم حج أو في عمرة أو في غير ذلك. الذي يدفع الإنسان للذهاب إلى المدينة المنورة هو الشوق الكبير إلى إلى إلى إلى إلى خير البشر الذي صنع لنا طريقا واضحا مليئا بالنور، والذي كان أرحم منا بنا، والذي كان أرحم منا بنا، والذي كان يحب لنا الخير دائما ويدافع عنا، سواء كان عندما كان في هذه الدنيا أو في يوم القيامة عندما يدفع عن أمته. ولهذا فإن لها مشاعر خاصة المدينة المنورة عندما تقبل عليها وتبدأ في بدايتها، يشعر الإنسان بمشاعر خاصة ربما يعني لا أستطيع وصفها، لكن الكل كل من زار المدينة المنورة يحس هذه المشاعر. عندما تبدأ مآذن الحرم الشريف في الظهور تتزايد هذه المشاعر، وعندما يقترب الإنسان من مسجد رسول الله يصبح الفرح والنور داخل جسم الإنسان وداخل عقله وداخل فكره، والروحانيات التي تنتاب في هذه اللحظات تصبح أشد أكثر غوارا وأكثر وتزداد. فما بالك بالوقوف في الروضة الشريفة أو عند القبر الطاهر، ما بالك بهذه اللحظات. هذه اللحظات لا توصف ولا تستطيع كلمات مهما دبجت من أصل أن تصفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى هذه الأماكن وأن لا يحرمنا من تكرار الزيارة لنبيه الكريم ولبيته المعظم. كل عام أنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يجمع الأمة على كلمة سواء، مثل ما اجتمعت في عرفات، ومثل ما اجتمعت في صحن الكعبة، ومثل ما اجتمعت في صعيد مكة، مثل ما اجتمعت في الرحاب الطاهرة في المدينة المنورة. يجب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبهم على الحق وعلى الخير، وأن يهديهم إلى سواء السبيل.
2: أصغينا لصوت المشاعر من قلب ذاب حنينا لتلك المشاعر. في الغد نصغي لأصوات قلوب أخرى باحت بحنينها لتلك المشاعر في خواطر من المشاعر. خواطر من المشاعر تعده وتقدمه لكم أروى محمد، ينفذه ويخرجه أسامة جابر.
3: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: أعزائي المستمعين ومستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 1:31 أنتم على موعد مع برنامج أوراق عيدية من إعداد عبد القادر سعيد بصر وتقديم مروة السفرة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع طلال مداح في أغنية كل عام وأنتم بخير.

0: أوراق عيدية يعدها للإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السيود.
1: أي

لعدد من سكان مدينة المكلا، وخاصة في أيام الأعياد التي يستمتع فيها الناس بالراحة من العمل. وسنورد بعض الذكريات عن العروض السينمائية التي تنظم في ساحة القصر السلطاني في أواخر الخمسينات والنصف الأول من ستينات القرن الماضي. كانوا هناك نخبة من الأسر تقوم باستيراد بعض الأفلام السينمائية من عدن، وهذه الأسر أسرة آل بارحيم وآل باعشن وآل بن كوير ومحمد بن يحيى. وكان طابع هذه الأفلام هي من الأفلام العربية تاريخية وغرامية وغنائية واستعراضية، ويتدفق المواطنون لمشاهدة هذه الأفلام، وخاصة في الأعياد وبرسوم دخل ما بين 2 إلى 3 شلن، وهو ما يعادل قرابة نصف دولار بصرف زمان. ويعرض الفيلم أحيانا لمدة شهر بصورة متواصلة، حتى بعض المواطنين الذين يترددون على المشاهدة بصورة شبه دائمة يحفظون جزءا كبيرا على الأقل من حوارات هذه الأفلام. ورصدت هذه الظاهرة بعثة مجلة العربي التي قامت باستطلاع شهير عن مدينة المكلا في يونيو عام 1965 ميلادي. وأتذكر من الأفلام التي عرضت في ساحة القصر السلطاني فيلم وإسلاماه، وهو عن رواية الأديب الحضرمي علي أحمد باكثير، بطولة فارس السينما العربية أحمد مظهر ولبنى عبد العزيز وحسين رياض وفريد شوقي، وأيضا فيلم البدوية العاشقة بطولة سميرة توفيق رشدي أباظة عبد السلام النابلسي، وفيلم عنتر وعبلة بطولة سراج منير إخراج نيازي مصطفى. هذه نماذج ليس إلا. وكانت بعض الأندية الرياضية مثل الكوكب، الاتحاد، الشباب، الوحدة تستورد بعض الأفلام من أجل تحسين مواردها المالية لتسيير أنشطتها.

عزيزي المستمع الكريم، كان السينما في السنين الخوالي في مدينة المكلا وسيلة هامة من وسائل الترفيه والتسلية

0: عزيزي المستمع الكريم، دأبت الهيئات الإدارية للأندية الرياضية أيام زمان، وتحديدا في فترة نهاية الخمسينيات وعقد الستينات من القرن الماضي، وخصوصا في أيام الأعياد عيدي الفطر والأضحى من كل عام، على استضافة عدد من الأندية الرياضية من مستعمرة عدن آنذاك، التي كان مستواها الرياضي أكثر تطورا من أندية المكلا من الجوانب المهاراتية والبدنية. وقد بدأ هذه التجربة نادي الكوكب بالمكلا، حيث استضاف في عام 1961 ميلادي نادي شباب التواهي بعدن، الذي يضم نجوم كروية نشير إلى اللاعب المنصوري والحارس الشهير عبد الجبار عوض. كما استضاف نادي الشباب الرياضي بالمكلا في عام 1963 نادي شباب الجزيرة بالمعلى، الذي كان يضم اللاعب عبد الله خوباني الذي كان يلقب بوشكاك اليمن، واللاعب رفيق عوض وهو من أسرة آل بانوبي، كان مستقرا في عدن وكان يلعب مع نادي شباب الجزيرة. كما جاء مع النادي اللاعب الدولي علي محسن مريسي، اللاعب الشهير في نادي الزمالك المصري.
1: تتلعب واحد في سعيد على وكر الماسي أكثر، أطحها المدافع الكثيري يأخذ عمار ويبتدي هجمة جديدة ثاني مرة ويفوت عمار ويفوت، يا سلام أوبا يطلعها طاهر، يا براو يا طاهر، يا سلام يا طاهر، للودة بس كويس أو على فكرة قطع الكرة، بينما عمار كان وصل لخط الستة وكان ممكن يكون فيها جول. الجناح الأيسر الخلاقي مع الكرة يلعب واحد للماس، الماس يلعبها تنقطع على طول من طاهر للكثيري لبسويد، بسويد مع الكرة، بسويد مع الكرة، يا سلام بيرقص حلو قوي، لعب الكرة لبعامر، بعامر يلعبها طويلة بينية بين بشطح الحارس وبين عصام يقطعها إبراهيم، حلوة تروح ضرب الجمال.
0: ومن ضمن هذه الاستضافات استضافة نادي الوحدة الرياضي بالمكلا نادي الشباب الرياضي بكريتر، الذي يضم نجوما كروية يشار لهم بالبنان، منهم اللاعب إبراهيم صعيدي، نصر شاذلي، غازي عوض، عزام خليفة. أما نادي شعب حضرموت فقد استضاف نادي شباب القعيطي من منطقة القطيع بكريتر، ويضم اللاعب سعيد عذب، وقد تمت الاستضافة في شهر أبريل عام 1965 ميلادي بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس النادي، وكانت تنظم لهم مباريات في أيام الأعياد على ملعبي الكرتون التابع للبلدية وملعب نخل الطويل مكانه حاليا الجسر الصيني، وكانت تنظم لهم مباريات بالتنسيق بين الأندية المستضافة واتحاد الكرة الحضرمية، ويحضرها آلاف من الجماهير المحبي لكرة القدم، البعض يأتي من الشحر والغيل التي يتم إشراك أنديتها في هذه المباريات. وأتذكر ونحن أطفال نشاهد هذه المباريات في ذلكم الزمان.

0: الورقة الثالثة من أعلام إذاعة المكلا، الفقيد الإعلام القدير عمر أحمد بن ثعلب. الفقيد والإعلام القدير والتربوي والمسرحي والأديب والشاعر عمر أحمد بن ثعلب، من مواليد مدينة المكلا في منتصف أربعينيات القرن الماضي، عمل بعد تخرجه من مدرسة المعلمين بالغيل في عدد من المدارس. عرف عنه حبه للقراءة والاطلاع، خاصة في المجلات الأدبية والثقافية. جذبه العمل الإعلامي، فانضم مبكرا في أوائل السبعينيات إلى طاقم إذاعة المكلا، ونظرا للقدرات التي يتمتع بها في إعداد البرامج وما يتمتع به من قدرات صوتية وتمكنه من اللغة العربية، كان من الأصوات المميزة، يمتلك صوت قرار له جاذبية خاصة في قراءة نشرة الأخبار وكذا إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية وكذا البرامج التي تتمتع بقدرة على المواجهة وكشف العديد من جوانب التقصير في بعض مفاصل الدولة والمجتمع. وللحاجة الماسة له تم تحويله من عمله معلما في التربية والتعليم إلى أحد كوادر إذاعة المكلا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتم تعيينه نائبا لمدير إذاعة المكلا في فترة كان يقود الإذاعة الأستاذ والإعلام القدير محمد عبد الله الحداد أطال الله في عمره. من أشهر برامجه برنامج أنت متهم، يجري فيها حوارات جريئة عن عدد من القضايا مع مسؤولين في المحافظة. تجربته في إذاعة المكلا ثرية وغنية إعدادا وتقديما، وفي الجانب الإداري يعتبر من أكفأ الكوادر التي عرفتها إذاعة المكلا. كانت له اهتمامات أخرى، ممثلا مسرحيا مع فرقة الفقيد برادب، وكان رئيسا لهذه الفرقة، وهو شاعر له عدد من القصائد والأناشيد الوطنية، منها أنشودة مشاهد حب يمنية. كان يشكل ثنائيا مع الملحن الرائع فرج بروك بن سعيد. أصيب بوعكة صحية وهو يدرس في سيئون عام 1990، على أثرها انتقل إلى جوار ربه رحمه الله رحمة واسعة.
1: الطيفه الميمون جدلي بالوصال، بقضي معه إن عاد شي في العمر وصله

إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أوراق عيدية. نلتقي بكم يوم غد في حلقة عيدية جديدة. إلى اللقاء.

أوراق عيدية يعدها للإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السعود.

0: إذاعة المكلا تقدم
1: العيد عيد العافية.
0: العيد عيد العافية. أعداد وتقديم
1: أفراح محمد
0: وأروى محمد. يا خلق الله عاد شناهي الجيران اللي دد ديلي. يا أم عمر تعالي تعالي يا أم عمر.
1: كنش عاصبة راسي شوال الشي كنش.
0: صداع يا أختي صداع يا أم عمر صداع ماسك راسي وسببه الجيران الجديد ديلي اللي حلو.
1: يا جيران
0: نقولش الجديد انت بس اكيد تقولين يا جيران وراش انت يعني انت ما انت في في في المكان اللي هو يوصلش منهم كل شيء ما هو ريض. تعالي بالله عليش تعالي الغرفة حقي وسمعي اللي نسمعه كل يوم.
1: واسمعين
0: تعالي
1: كلي ما نسمعشيني واسمعين انت
0: انت غرفتش قد السدة
1: ايوة
0: وهم دارهم قدايني
1: دير الجديد
0: ونسمع قولي وا اللي ما نسمعه وادي اوه ام عمر العاد خلوا شرح والعاد خلوا صوت مرتفع واحيانا معاهم الظاهر شي من السماعات الكبيره دي يفتحون بوها على الاخر ايش تقول عندهم عرس ماني صوروا بي اختي.
1: طيب رقصي عليهم قولي لهم وطي الصوت شوي الا من قداشهم الخلفه بالخلفه
0: كعيني يداتي شفتي يداتي
1: آه.
0: رقصت يداتي قدها حمر شرفت لي واحده نقولش سوق لها قلت لها خلي حد كبير بالله عليش يكلمني جات لي حرمة كبيرة قلت لها لو سمحتوا عادوا بصوت واطي لو سمحتوا وطوا الصوت حقكم. داريا وقالت لي
1: وقالت لي
0: وقالت لي قالت نحن حر نحن أحرار ختمي مسامعش نحن في داننا ما نحن في دارش لا لا مو هو كده وبس السقلة اللي شرفت لي قالت لي واق ما ما بخليش تسألين نبي جاوبش أيوه. قالت لي لقوك ماني والله تعالي عندنا ارتعشي معاني شفتي الصفطة كيف بغونني معاهم
1: السقلة تقول لي شو ذا الكلام
0: واش فين بالله شفتيها شفتي بنية ملقوفة عادهم الا يعني وا سكنوا
1: من شهرين عادهم الا
0: عادهم الا سكنوا اول مرة سكنوا لهم الا شهرين عندنا
1: أيوه.
0: شهرين
1: ايوه
0: كانت بقعة ماشي صور ماشي صور
1: بقع معهم عرس ولا مناسبة خليهم يومين وبتعبر
0: العرس والمناسبة يا أم عمر لهم أسبوعين كامل العرس والمناسبة يوم يومين ثلاث أسبوع
1: يا ريض
0: دحين أسبوعين نتخبرت هيدا الملقوفة السقلة لقيت عقلي المهم بعقلي لقيت عقلي بعقلي
1: هاتي وقت
0: قلت لها لما متى أنتم بتتمون على هوكذا قالت لي لما يعرس خواتي ألا دحين نلقي بروفات نحن بروفات هون نوا مسرح.
1: طيب وما قالت ليش متعرس خواتها
0: قالت لي عادهم ما حد داو عادهم ما حد داو العرس وقدكم تلقوني عبيت
1: وقرم باعة
0: شكلي شفيني بارو عند الناس اللي خطبوهن وبقول لهم تعالوا وشوفوا اللي بتاخدونهم اللي بتتزويونهم ما بغيتني يوم نشفيني نخرب على حد والله بيكرهون فيكم الحافة هي وهلهي.
1: لا يا محمد
0: عطيني الروح
1: لا امي لا امي
0: ما توصل بروح.
1: ما توصل للدرجه دي ما توصل للدرجه انت ايوه تعبان عارف بس ما توصل للدرجه دي
0: وما توصل لمشكله انه يعني طوله لسان الحرمه العاقله طولتي لسانش على وا ولا السقله شرفن لي ثنتين شابات وقالن لي وهني ضحكن يعني روحهم كان تاني والله ختمي مسامعش يا خالق ليش الخيايف مسمعش انتي ني في الاول لما سبره ويشترحون قلت عيد بيقع أهليتهم عندهم وبيطبلوا لهم شويون كذية بصوت واطي بيسكتون ألا قعدت ألا ود الشرح وين
1: قعدت تشترحين معهم في الأول
0: إيش قعدت نرقص كذية
1: ونبحت شوية
0: مفتينة مفتينة
1: فترت شوية وبيعبر
0: استقلوها جم
1: والحل ده اسمه إزعاج بيتهم لهم بس بيتهم حقهم ما حد قال شي بس مسامع الناس ما هي حقهم.
0: سمعي يا بنت الحلال هني ما معيش فيني يلا نكلم عاقل الحارة في عاقل وفي كل حارة لقوا عاقل
1: أيوة.
0: وني ذي عاقل الحارة بروح بكلمه أن كان والله عاقل الحارة ما لقى شي شايفيني صدق يعني ببيت مكان تاني وبشتكي بهم
1: بتهلهلين بهم
0: وبسي أول بسي للصوت قدش تعرفيني أيوة محمدني أيوة أيوة. بسي للصوت وحتى بلقي فيديو في الخلاف حقهم أيوة. إنه من هون يطلع الصوت
1: أيوة.
0: ها وبخليهم بعدين يبتون ويطلبون العفو مني
1: كواحد ايه كواحد يا محمد واحد ايه شي عيد من قح كده والعيد
0: عيد العافية
1: العيد عيد العافية
0: العيد عيد العافية أعداد وتقديم
1: أفراح محمد
0: وأروى محمد.

بفتوى المقول له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي، وأعربوا عن أحر التعازي والمواساة الأخوية لرئيس المجلس القيادة الرئاسي ومن خلاله للحكومة والشعب اليمني ولعائلة الراحل الكبير الذي قاد البلاد في مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته وأن يحفظ اليمن وشعبه بخير وازدهار وسلام. أصدر الديوان الملكية السعودي أمس الخميس بيانا يعزي فيه بوفاة رئيس الجمهورية اليمنية السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة في خدمة وطنه وشعبه. وقال البيان ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقيا ببلغ الحسن وعظيم الاسى نباء وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. وعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد وقيادة وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية. وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وقوف المملكة العربية السعودية وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها ومشاطنتهم مشاعر الأسى والألم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته والشعب اليمني الصبر والسلوان وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار. بعث أعضاء مجلس القيادة والحكومة والمؤسسات التشريعية ببرقية العزاء والمواساة لفخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وفاة رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد رب منصور هادي بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، منوهين إلى أن الفقيد عرف بمناقبه الحميدة وصفاته الإنسانية حيث كان قائدا مسؤولا صادق الانتماء للوطن ومخلصا في أداء الواجب، وعرف بحرصه الدائم على لم الصف الوطني وتوحيد الرؤى والمواقف وسعيه المستمر إلى ترسيخ التوافق الوطني، وكرس جهوده خلال المرحلة الانتقالية من أجل إنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية الحديثة القائمة على الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وكافة أبناء حضرموت وفاة فخامة الرئيس اليمني السابق المناضل عبد رب منصور هادي الذي وفاه الأجل أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 80 عاما عقب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والنضال والتضحيات في سبيل الوطن. ويرفع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة خالص التعازي وعظيم المواساة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشيد محمد العليمي وإلى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى أبناء وإخوات وأسرة الفقيد الكريمة كافة وإلى الشعب اليمني العظيم، مبتهلين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إن الوطن خسر برحيل الرئيس المناضل عبد رب منصور هادي أحد أبرز رجالات الدولة اليمنية الذين ارتبطت حياتهم بتاريخ اليمن الحديث، وكان لهم حضور بارز في مختلف المراحل والمنعطفات الوطنية منذ مشاركته في الدفاع عن الثورة والجمهورية مرورا بإسهاماته الوطنية والعسكرية والسياسية وصولا إلى تحمله مسؤولية قيادة البلاد في واحدة من أصعب المراحل التي شهدها تاريخ اليمن المعاصر. ونؤكد أن الفقيد كان رجل دولة اتسم بالحكمة والهدوء والتغليب الدائم لمصلحة الوطن، وأسهم بصورة فاعلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودعم مسار التوافق الوطني، وسعى بكل إخلاص إلى تجنيب اليمن وإلات الصراعات والانقسامات، كما وقف بثبات وشجاعة

جهة مشروع الانقلاب التي قادته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني دفاعا عن الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية والهوية العربية لليمن. ويثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت العلاقة المتينة والنضالية بالرئيس الراحل عبد الرب منصور هادي، والتي كانت علاقة وثيقة امتدت لسنوات طويلة من العمل الوطني المشترك، عرف خلالها الفقيد قائدا متسامحا ومحبا لوطنه وشعبه، حريصا على وحدة الصف الوطني، مؤمنا بالشراكة والحوار والعمل المؤسسي، مشيرا الى ان الرئيس الراحل كان يولي محافظة حضرموت وابنائها اهتماما خاصا، ويقدر ادوارها الوطنية ومكانتها التاريخية في بناء الدولة اليمنية. واضاف ان الفقيد سيظل حاضرا في ذاكرة اليمنيين بما قدمه من مواقف وطنية ومسؤوليات جسام تحملها في ظروف بالغة التعقيد، وبما مثله من رمز وطني، وارتبط بالدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، مؤكدا ان الاجيال ستستذكر ادواره النضالية ومواقفه الوطنية التي انحاز فيها دوما الى الوطن والشعب. كما نعبر عن حزننا العميق الذي عم ابناء حضرموت واليمن عموما بهذا المصاب الأليم، وأن راحل الرئيس عبد الرب منصور هادي يمثل خسارة وطنية كبيرة في ظرف استثنائي تمر به البلاد، الأمر الذي يستوجب استلهام قيم الوفاق والوحدة الوطنية التي ظل الفقيد يدعو إليها طوال سنوات مسيرته السياسية. ونبتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يجزيه عن الوطن خير الجزاء، وأن يحفظ اليمن وأهله من كل سوء ومكروه، وأن يوفق قيادته السياسية لما فيه خير البلاد واستعادة أمنها واستقرارها. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وعبر البديوي في البرقية عن خالص التعازي والمواساة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والشعب اليمني جميل الصبر وحسن العزاء. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمبشي بمناقب فقيد الوطن فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الجمهورية اليمنية، وفي مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ الوطن شهدت تحديات جسيمة وتحولات عميقة على مختلف المستويات. وقال الخنبشي في تصريح صحفي ان اليمن فقد برحيل الرئيس السابق هادي شخصية وطنية تقلدت مسؤوليات عليا في الدولة واسهمت في ادارة شؤون البلاد خلال ظروف استثنائية ومعقدة، واطلعت بمهام جسيمة بروح المسؤولية الوطنية ساعيا بما امكن الى الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة الصف الوطني والعمل من اجل استقرار اليمن وامنه. وأضاف أن مرحلة تولي الفقيد مهام الرئاسة كانت من أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ اليمن المعاصر، حيث واجه الوطن خلالها تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، وكان للفقيد حضوره ودوره في إدارة تلك المرحلة بما تحمله من صعوبات، واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ومتحملا أعباء المسؤولية في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة. الخبر الأخير في هذه النشرة. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الدعم الأخوي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن، والمتمثل في منحة المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا للمواقف السعودية الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذا الدعم السخي يجسد مجددا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وحرصهما الدائم على مساندة اليمن وشعبه ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وأكد أن المنحة النفطية الجديدة سيكون لها أثر بالغ في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وما تمثله خدمة الكهرباء من أهمية مباشرة لحياة المواطنين والقطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بجهود الفريق السعودي المعني بالملف اليمني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وبالدور الحيوي الذي يطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي محمد سعيد الجابر، والتي أثمرت عن تقديم هذا الدعم النوعي المتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية تجاه المواطنين. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت يوم أمس الأول تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت حتى نهاية العام الجاري 2026 للبلاد. ويأتي هذا الدعم امتدادا للنهج السعودي الراسخ في دعم الشعب اليمني والإسهام في تخفيف معاناته الإنسانية وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعزيز مقومات الاستقرار والتنمية. بهذا أعزائي المستمعين وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئاسة الجمهورية تنعي إلى الشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد رب منصور هادي. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان بوفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. الرئيس ومجلس القيادة يتلقى برقية التعزية من أصحاب السعادة والفخامة الحكام العرب في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. عضو مجلس القيادة الخنبشي فقيد الوطن الرئيس السابق عبد رب منصور هادي كان قريبا من حضرموت ووقف إلى جانب أبنائها ورجال أرضها. بيان نعي صادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بالمحافظة. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل الشكري نصر برسال، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.

اخوتي والاخوات المستمعين الكرام، كل عام وانتم بخير وعيد مبارك. العيد ليس مجرد يوم نرتدي فيه الجديد او نعد فيه الطعام او نتبادل فيه الزيارات، بل هو مساحة زمنية قصيرة يذكرنا الله بها بما يجب ان تكون عليه الحياة كلها، فرح وصفاء وتسامح ورحمة ومشاركة واتساع القلب للآخرين. حين يأتي العيد نشعر وكأن الحياة تمنح للإنسان فرصة جديدة ليبدأ من الداخل، فرصة ليغسل ما علق في القلب من تعب الأيام ومن حزن ومن المسافات التي صنعتها الظروف والمواقف الصغيرة بين الناس. ما يلفتنا في العيد شيء عظيم، إن الطفل يفرح دون حساب، يفرح بقطعة حلوى، بملابس جديدة، بزيارة، بابتسامة، أو حتى بكلمة عيد مبارك أو من العيدين. منها نتعلم أن الفرح الحقيقي لا يحتاج إلى أشياء كبيرة، بل يحتاج إلى قلب قادر على رؤية الجمال في التفاصيل الصغيرة. العيد في عيون الأطفال وسالة للكبار، أن النقاء أقوى من التعقيد، وأن الحب أسرع طريق للسعادة. أما مشاعر الناس في العيد فهي تكشف شيئا عميقا في الطبيعة الإنسانية. فالناس رغم اختلافاتهم وحزانهم وانشغالاتهم يشعرون بحاجة فطرية إلى الاقتراب من بعضهم البعض. الهاتف يعود ليرن من جديد، والباب يفتح للجميع، والقلوب تبحث عن جسر صغير للعودة والتواصل واللقاء. وكأن العيد يقول لنا لا تؤجل المحبة، فالعمر أكثر مما نتخيله. وما أجمل معاني العيد، فإن مساحة المحبة فيها تتسع، ولا يفرح الإنسان لنفسه فقط، بل يشعر إن فرحته لا تكتمل إلا إذا شاركها الآخرون. ولهذا فإن أبسط الحلول العملية التي تجعل العيد أعمق أثرا هي أن يبدأ كل واحد منا بالتواصل مع الآخرين، خاصة تلك العائلات التي قد تأزمت ظروف حياتهم، وأن نزور شخصا وحيدا أو مريضا أو كبير في السن، وندخل الفرح على طفل ليس من عائلتنا فقط، وأن نخفف الحكم على الآخرين، ونتذكر أن لكل إنسان معركته الخفية، وأن نجعل كل كلمة طيبة صدقة يومية في العيد. لأن العيد الحقيقي ليس في الخارج فقط، بل حين يصبح القلب أكثر اتساعا وأكثر عدوا وأكثر قدرة على العفو. وأحيانا قد تكون أجمل هدية في العيد ليس شيئا يشترى، بل عد نقدمه أو دعاء صادق أو ابتسامة تعيد طمأنينة الإنسان. إذا استطعنا أن نبقي شيئا من روح العيد بعد انتهائه، فهذا يعني أننا فهمنا رسالته حقا، إن الحياة أجمل حين نكون أقرب لبعضنا وأكثر رحمة وأقل قسوة. إذن العيد مدرسة صغيرة تعلمنا أن المحبة ليست مناسبة بل أسلوب حياة. وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.

مظاهر العيد في حضرموت لا يسعها تصوير ريشة رسام ولا وصف واصف أيا كان، وإنما يسعها قريحة شاعر حضرمي يرهف الحس

ظاهر العيد في الشعر الحضرمي. برنامج عيدي ثقافي، إعداد وتقديم الدكتور محمد علوي بن يحيى.

الحمد لله الذي جعل الأفراح تتجدد على مدار الأعوام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله الأئمة الأعلام وصحبه حراس هذا الدين والحامين للذمام والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأعوام. وبعد، نرحب بأعزائنا المستمعين الكرام أينما كانوا في الحلقة الثالثة من برنامجهم العيدي مظاهر العيد بالشعر الحضرمي، الذي نسعى لنقدم فيه كل مفيد ومشوق يتعلق بالأشعار الحضرمية التي امتزجت فيها مظاهر الفرح في الأعياد بأغراض أخرى تداعت إلى قرائحهم الشعرية، فنظموها مسترسلة مفعمة بمختلف أحاسيسهم العاطفية تجاه هذه المناسبة السعيدة.

0: حلول الأعياد المباركة بالتهاني الرسمية كتهنئة الملوك والرؤساء ونحوهم، أو بالتهاني غير الرسمية كتهنئة الشاعر لأقاربه ومحبوبيه. أما في هذه الحلقة فسنسلط الضوء على نوع آخر من اختلاط مشاعر الأفراح العيدية بالمشاعر الأخرى التي تستدعيها مناسبات نظمهم لقصائدهم. ومن أبرز هذه المشاعر الأخرى الشوق والحنين إلى الوطن وربوعه، كلما فارقوه وتجشموا عناء الابتعاد عنه، وما ذاك إلا لأنهم لم يجدوا مرابع خيرا من مرابعهم يستأنس لها جواهم وجوانحهم. ومن أبرز الشعراء الحضرميين الذين نظموا في هذا النوع من الأشعار العلامة الشاعر السيد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري المولود في مدينة تريم بمحافظة حضرموت سنة 31 و300 للهجرة، الموافق 14 و900 للميلاد، والمتوفى في المملكة العربية السعودية سنة 22 و400 للهجرة، الموافق 4 و2000 للميلاد. فنجده يقول في قصيدته التي نظمها وألقاها في النادي العربي بسنغافورة سنة 58 و300 للهجرة، الموافق 37 و900 للميلاد، بمناسبة عيد الإضحى المبارك: وقفت أحييكم بشعري شاديا، وأنظم فيكم من قريضي لآليا، أعودكم في كل عيد قصيدة إذا أنشدت أضحى بها الحفل زاهيا، على قاعة النادي الذي بوجودكم سما في سما العليا وفاق النواديا، وعودتموني كلما صغتها لكم بأن تقبلوا تلك العقود تهانيا، لأنكم أولى بها من سواكم، وإن كان مما يشتري المدح غاليا. ومن حيث أني شاعر ينتمي لكم فليس غريبا إن نظمت الدراريا، فإن بعدت عني فعذري أن لي 30 شهرا عن بلادي نائيا، وفي ذاك ما يكفي الفتى يرى السهل صعبا والعدو مواليا. فالشاعر في أبياته تلك يعبر عن سعادته الغامرة بالحفاوة والاحتفال اللذين لقيهما من مضيفيه في تلك البلاد النائية، حتى صارت قصائده العيدية خير ما يهدى إلى ناديهم كلما حلت عليهم الأعياد والمناسبات السعيدة، لأنها كما يقول أولى بهم وأليق، وهم خير من يستحق أن يمتدح بها ويشكر على حسن الضيافة والتقدير. كما لم يخفي شاعرنا في خاتمة قصيدته حنينه التواق وأشواقه المتدفقة لوطنه حضرموت الذي فارقه ما يقارب 2.5 سنين، إلا أن ما يسري عنه ألم هذا الفراق هو انتسابه لمن حل ضيفا في منازلهم، سواء كان هذا الانتساب بالنسب أو بالسبب.
1: عشقنا قريتي وعشق هواها، عشقنا قريتي وعشق هواها.

ومن الأشعار الشعبية التي تتناص في مضمونها مع القصيدة السابقة ما نراه في قصيدة الشاعر الشعبي الحضرمي صالح عبد الرحمن المفلحي المولود سنة 33 و900 للميلاد بمدينة المكلا، والمتوفى سنة 2005 للميلاد في قصيدته الموسومة بعيد عودي صفا الأيام يا عيد، التي يقول فيها: كم مننا قد ضاع العمر في غربة، وذاك من حسرة الأبعاد في كربة، ويطرد الشوق لأهله في ليالي العيد، عيد عودي صفا الأيام يا عيد. وذاك يطوي الفلاه مسكين في حسرة، لا أهل يأوي إليهم بل ولا عشرة، حزين وآخر في غصن الهناء غريد، عيد عودي صفا الأيام يا عيد. وكم يتامى على الأبواب في فاقة، لا أم تلاطفه بالرحمة ولا بابه، ينداب حسرة إذا هلت ليالي العيد، عيد عودي صفا الأيام يا عيد. شريعة الله له فيما يشاء حكمة، حد في شقاوة وحد يجزل له النعمة، تبارك الله له ما يشاء يزيد، عيد عودي صفا الأيام يا عيد. يا موسع الحال للمسكين مد صدقة، وارحم ثكالة بثوب العز والعفة، اخوان في الله وارحمهم بحق العيد، عيد عودي صفا الأيام يا عيد.

يبين الشاعر في مستهل قصيدته تلك حالة الاغتراب الشاقة التي يعاني منها الحضارمة في مهاجرهم، ولا سيما في الحقب السالفة التي تبدأ بامتطائهم السفن القديمة التي تمخر بهم عباب البحار والمحيطات لمدد طويلة تصل أحيانا إلى شهور في رحلات مليئة بالأخطار والأهوال. وما أن يتنفسوا الصعداء بوصولهم إلى مقاصدهم حتى تبدأ معهم معاناة أخرى في تلك المهاجر النائية. هذه المعاناة هي إحساسهم بالغربة التامة عن مجتمعهم الذي ألفوه وترعرعوا فيه، سواء كانت هذه الغربة في المسكن أو في المجتمع الذي يتعاملون معه من حيث اللغة ومن حيث العادات والتقاليد الغريبة عما ألفوه في مجتمعهم، كما تزداد معاناتهم النفسية حينما تحل عليهم الأعياد والمناسبات السعيدة وهم بعيدون عن أهلهم وذويهم، فتعتريهم الحسرة والغم الشديدين. وقديما قيل في حكمهم: الغربة كربة. ثم يستعرض الشاعر حالات الناس المختلفة في العيد بين من يعتريه الحزن لعدم شعوره بالهناء الذي يشعر به الناس الآخرون من البسط والانشراح بسبب عدم قدرته على توفير أدنى الاحتياجات العيدية الضرورية التي تسد حاجته وحاجة زوجه وعياله. ويختم شاعرنا قصيدته منوها بالتجار وموسوري الحال بأن يمدوا يد العون للمعسورين كبارا وصغارا رجالا ونساء بما يستر حالهم ويعزهم عن مد يد الهوان إلى الناس، ولا سيما في الأعياد التي هي مواسم للفرح والسرور.

0: وفي ختام هذه الحلقة نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض جانب من مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، على أمل اللقاء بكم مجددا في الحلقة القادمة مع عرض أغراض شعرية أخرى. وعود الله العواد، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات معد البرنامج ومقدمه الدكتور محمد علوي بن يحيى.
1: مظاهر العيد في الشعر الحضرمي. برنامج عيدي ثقافي، إعداد وتقديم الدكتور محمد علوي بن يحيى.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والتحريش هو الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أبي خراش رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون 3. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. الغرض هو الهدف، وهو الشيء الذي يرمى إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الله أكبر

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي مدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 3:15 أنتم على موعد مع إعادة لبرنامج خواطر من المشاعر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين، تبقون مع عبد الحليم حافظ في موشح. يا رب أدعوك.

تختلط المشاعر في الإنسان وترتقي بما هو إيجابي منها دائما، لكن تبقى المشاعر تجاه المشاعر المقدسة حنينا يلازم صاحبها ويشده نحو

0: تختلط المشاعر في الإنسان وترتقي بما هو إيجابي منها دائما، لكن تبقى المشاعر تجاه المشاعر المقدسة حنينا يلازم صاحبها ويشده نحو تلك البقاع ما أذن مؤذن في الناس بالحج. وإذاعة مكلا تقدم خواطر من المشاعر.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خواطر من المشاعر، إعداد وتقديم أروى محمد، تنفيذ وإخراج أسامة جابر، إنتاج إذاعة المكلة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وخواطر تتجدد، نبعت وانطلقت من مشاعر ذابت حنينا للمشاعر المقدسة.

وفي ثاني أيام التشريق ما زال البوح بالخواطر مستمرة ممن ترك بعضا من فؤاده هناك في تلك الربوة إلى منى. ما زالت الأمنيات ترسل بصورة دعوات أن تكتب العودة إلى هناك وأن نكون ضمن الماكفين بين تلك الخيام البيضاء السائرين بينها المصغين لكل لغات العالم المتأملين في ملامح المارين هناك وأعمارهم وأعراقهم. الكل هنا واحد، أتوا من كل بقعة في هذا الكون لإعلان تبرؤهم من كل الذنوب التي ارتكبوها، يحطونها عن كواهلهم آملين أن تمسح وتغفر وأن يعودوا من هناك أنقياء

الكثير من الحجاج بطواف الإفاضة، إضافة إلى رمي الجمرات الثلاث. نزيلة الروح في تواصلها مع السماء عبر الدعوات والتكبيرات التي لم تنقطع، وما زال هناك متسع من الأمنيات التي ولدت هنا في مشعر منى داخل تلك الأرواح العطشة للارتواء من نهر الإيمان العذب. شعور لا يمكن وصفه، وأنت تسير بخطواتك الثابتة في جسر الجمرات تحمل على كاهلك أمانة تود إيصالها وذنوب حطتها عن ذات الكاهل بالأمس القريب. هنا تحقق الحلم الذي طالما رايدنا في مناماتنا وأيضا صحواتنا، والأمنية التي رأيناها في عيون القادمين من الحج فرحا تمنينا لو أنه يسكن عيوننا أيضا. هنا أشرقت بالأمس أمنية وما زالت تشرق اليوم وستشرق في الغد أيضا لمن أراد البقاء. هنا الشمس رغم شدتها بدت رفيقة رقيقة بالمارين بين الشواهد الثلاثة، وتلك الحصيات في اليد ليست مجرد حجارة بل رغبة جامحة في التخلص من وسوسات الشيطان ونزغاته. البعض سيرحل اليوم عن مشعر منى وسيبقى من أراد التمام هنا حتى الغد، لكنهم جميعا مرتبطون بهذا المكان، من رحل ومن بقي. فالإنسان بطبعه كثير الأمنيات، إذا تحققت له أمنية تطلع لأخريات كي يحققهن. هنا في مشعر منى بين الخيام البيضاء وتحت الشمس التي تنير هذا الكون يظهر معنى الأخوة في الدين، فالمؤمنون إخوة لا فرق بينهم، من ولد مسلما ومن أسلم حديثا، لا فرق بين من يتحدث العربية لأنها لغته وبين من يجاهد نفسه كي يتهجى حروفها وهو يتلو القرآن الكريم أو يطلق من أعماقه الدعوات. الجميع هنا مسلم مهما اختلفت مناطق قدومهم ولغاتهم وملامحهم وأعراقهم.

المحرمين، اللون الأبيض الذي يصادفك في ملابس الإحرام وفي الخيام، هو اللون الذي أخذ راية السيادة بين كل الألوان. البعض تحلل من لبس البياض، لكنه لم يتخلى عنه، فقد سكن قلبه نورا يضيء له دربه في قادم الأيام. وفي مشعر منى تسكب العبرات من المتعجلين ومن يغادرون المكان لأداء نسك آخر، ربما طواف الإفاضة أو طواف الوداع. تضطرب المشاعر بداخلك وتختلط، لكنها كلها تتجه نحو شطآن السعادة، وكأنها زوارق من اشتياق وجدت مرفأها أخيرا هنا. كل ما رأيته من قبل عبر الشاشات في مثل هذا اليوم صار مختلفا. أنت الآن جزء مما يراه الآخرون في بلدانهم، وإن لم تظهر على تلك الشاشات أنت هنا واحد بين الشعث الغبر الذين باه بهم رب العزة بالأمس ملائكته وأعطاهم الأمان بأن غفر لهم ذنوبهم، مشهدا على ذلك ملائكته.

0: تختلف الخواطر التي تبثها القلوب وكذلك المشاعر التي رافقت تلك القلوب. وعندما يحين موسم الحج تتزاحم تلك المشاعر، لكنها بحاجة لمن يستخرجها كالجواهر من أعماق صاحبها. يختلف التعبير وانتقاء المفردات وكذلك نبرة الصوت من شخص لآخر. ارتدي البياض في مهنته كطبيب، وهو يرتدي بياض من نوع آخر ليقف وسط الحجيج بين جموع الوافدين من كل بقاع الأرض ليقول هنا لبيك اللهم لبيك، وينطلق في المناسك. نعم، مصري لخواطر الدكتور عبد القادر محمد بايزيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل عام وأنتم بخير، لك ولطاقم الإذاعة ولطاقم البرنامج ولمستمعي هذه الإذاعة الكريمة ولكل أبناء حضرموت والعالم الإسلامي بمناسبة هذه المناسبة الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا والأمة في عزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض على أمته من رحماته ومن عطفه ومن رضاه. الحج أمنية لكل مسلم، نعم، وهي أمنية تتجدد ويشتد غبارها في مثل هذه الأيام، لكنها لا تنطفي. الرؤية للمناطق الأماكن الطاهرة المقدسة وزيارتها والانسجام الروحي يعني الشعور الذي لا يوصف عند تواجدك فيها هو شوق متجدد دائم في نفس الإنسان لا ينطفي أبدا، لكنه يشتد غباره في مناسبات معينة ومنها هذه المناسبة الجليلة. فهذه أمنية عزيزة، وعندما ترى استعدادات الحجيج وإعلانات شركات الحج وإعلانات الحج وتغيير برامج التلفزيون وإذاعة إلى ما يترافق مع هذه المناسبة، فإن هذا الشوق يشتد غضاره في الجوف ويزداد. ونكتفي بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجيج في مسعاهم وأن يتقبل منهم وأن يجعل حجهم مبرورا وصائهم مشكورا وذنبهم مغفورا بإذن الله. طبعا المشاعر مع رؤية الكعبة لأول مرة هي مشاعر فياضة، الشوق إلى رؤية الكعبة يكون قد ملأ النفس من داخلها، وتصورات الإنسان كيف بي وأنا أقف أمام أول بيت وبعد الناس، كيف لي وأنا أقف أمام هذا المكان الطاهر المقدس، كيف لي وأنا أقتفي أثر خير الناس في هذا المكان، كيف سيكون شعوري حينها. فعندما يرى الإنسان الكعبة لأول مرة يشعر بفيض من نور عارم يجتاح كل بدنه من داخل جوفه، يشعر بأنه أصبح خفيفا يطير في الهواء، أصبح يعني انعدم، انفصل عن عالمه الذي يعيش فيه حتى يرى هذا النور الطاغي الذي ابتدره. ثم يتذكر أن في هذه الرؤية الأولى هناك أمنيات يستجيب الله سبحانه وتعالى لها، فيزداد يعني فرحه وثقته بالله عز وجل. وسط الزحام والناس تتدافع في صحن الكعبة وفي أروقة المسجد الحرام، في وسط هذا الزحام، ربما هذا زحام مختلف. صحيح أن هناك أمم من البشر تتدافع في هذا المكان، لكن عندما تنظر يمنى ويسرى وعندما يتقاذفك هذا الزحام يمنة ويسرى، فأنت لا تشعر بمثل ما تشعر عندما تكون في زحام آخر. أنت في وضع آخر، أنت أصلا في وقت في زمن في حالة تكون فيها خفيف الوزن، تطير في الهواء، مفصول تماما عن العالم، قلبك متعلق بإخسار هذه الكعبة، روحك تهيم في ملكوت الله سبحانه وتعالى، أنت تشعر أنك في ضيافة ملك الملوك. وحينها تسمو هذه النفس، حينها تشعر أنك وأنت في ضيافة ملك الملوك تتمنى أن تطول هذه الفترة، تتمنى أن تطول هذه الضيافة، تتمنى أن هذا الشعور الذي يلازمك وأنت تطوف الكعبة وأنت تدعي لأحبائك وتدعي لنفسك وتدعي لأهلك، تتمنى أن لا ينقطع، أن يدوم ويدوم ويدوم. ولهذا ليس زحاما وإنما هو تدافع من نور في هذه الفترة. ترى جزئيات مختلفة، أجناس مختلفة، أشكال مختلفة، طرق مختلفة حتى في طوافهم حول الكعبة أو حتى في ازدحامهم لأداء الصلوات. تجد الأمة الإسلامية كلها تتوحد، وفي ثواني بسيطة عندما يقول الإمام استووا تجد أنهم قد استووا. فما أحوجنا إلى هذا، إلى صرخة هذا الإمام أن تكون إمام الأمة وأن يدعي الناس إلى الاستواء على الحق وإلى الدفاع عن المظلوم وإلى رفعة ونصرة دينه وإلى تحقيق تحقيق الأمن والأمان وتحقيق الرخاء والرفاهية للأمة، ما أحوجنا إلى هذا نموذج للأمة الذي يريد الله سبحانه وتعالى ورسوله لنا أن نكونه، النموذج الذي نراه في الحج وفي زحام الحج في فترة الحج، وهي فترة قصيرة بالمفهوم الزمني لكنها طويلة جدا في مفهومها المعنوي. هي فترة يتعارف فيها الناس، قبائل وشعوب يتعارف فيها الناس مع بعضهم البعض، سواء كان في سكن الفندق أو في رحلة السفر إلى الكعبة أو عند الإحرام أو عند الميقات أو عند الوصول إلى الكعبة أو في الطواف أو في أثناء التواجد في المسجد الحرام أو في أثناء التواجد في حوالين في رحاب هذه المناطق الطاهرة، تنشأ علاقات بين الناس، تتجدد هذه العلاقات وربما تتسع، وربما هذه العلاقات يصل لها أبعاد أخرى فيما بعد الحج، لأن الذي جمعهم أساسا في هذا المكان هو شيء سامي، شيء كبير هو الذي جمعهم. ولهذا تجد الناس سبحان الله رغم أحيانا يجد

0: ما بعد هذه الرحلة المباركة. عندما يختل موسم الحج كما أسرت في بداية الحديث، يشتد أمر ولواء الشوق إلى مكة، وتتجدد العزيمة أن نكون ضمن هذا الحشيش. لكن الدنيا وأمورها ومشاغلها وربما تثني الإنسان عن هذا الأمر، وربما أيضا المجال أن لا يتزاحم الناس بكثرة. من استطاع الحج أن يترك مجال لغيره كي يحج، لكنه يحج بقلبه. وأتذكر والدي العزيز عندما كان يتوق إلى رؤية الكعبة، وكان يتوق إلى الذهاب، ومنعته الجانب الصحي أن يذهب، فأنشد في قصيدة طويلة من ضمنها: لبيك يا رب وعلى ها أنا قاعدين. يعني نحن نقولها دائما: لبيك يا رب، ونحن هنا من على بعد آلاف الأميال وعلى بعد أي مكان في هذه المعمورة، فالكل يلبي والكل يسمع هذا النداء: لبيك اللهم لبيك. فيشتعل في القلب النور، ويتجدد العزيمة، وتتجدد الرغبة إلى إعادة رؤية هذه المناطق. نتمنى في كل موسم حج أن نكون ضمن الحجيج في كل وقت من أوقات يستعد الحجيج فيه للذهاب إلى مكة. نتمنى أن نكون من بينهم في هذه الرحلة المباركة. يعود الإنسان إلى أصله فيلبس الإحرام، يعود الإنسان إلى أصله فيلبس ما لبسه عندما كان وليدا، وعندما عاد إلى باطن الأرض ميتا، نفس اللباس الذي يلبسه، اللباس الأبيض الذي لا مخيط فيه، والذي يبدأ به حياته وينهي به حياته، لباس النقاء، لباس التواضع الذي يوحد الأمة. هذا اللباس له معنويات وله رمزيات كبيرة جدا. عندما اختير ليكون لباسا للحج، يتساوى الفقير مع الغني، يتساوى الكبير مع الصغير، يتساوى الكل في صعيد مكة، وهم يحجون الله عز وجل، وهم يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجتهم. هذا الموسم وكل موسم تشتعل في النفس الرغبة أن يكون الإنسان ضمن الحجيج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحجات أخرى كثيرة وعمرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة ويهديهم إلى خير السبيل، إلى سواء السبيل، وأن يهدي الأمة، تعود هذه الأمة خيريتها، وتعود هذه الأمة ريادتها، وتعود هذه الأمة بما يتماشى مع ما أراده الله سبحانه وتعالى خالقنا العظيم لنا. أما المدينة المنورة فهي جزء لا يتجزأ من أي زيارة للمملكة العربية السعودية. يستطيع الإنسان أن يذهب إليها سواء كان في موسم حج أو في عمرة أو في غير ذلك. الذي يدفع الإنسان للذهاب إلى المدينة المنورة هو الشوق الكبير إلى إلى إلى إلى إلى خير البشر الذي صنع لنا طريقا واضحا مليئا بالنور، والذي كان أرحم منا بنا، والذي كان أرحم منا بنا، والذي كان يحب لنا الخير دائما ويدافع عنا، سواء كان عندما كان في هذه الدنيا أو في يوم القيامة عندما يدفع عن أمته. ولهذا فإن لها مشاعر خاصة المدينة المنورة عندما تقبل عليها وتبدأ في بدايتها. يشعر الإنسان بمشاعر خاصة ربما يعني لا أستطيع وصفها، لكن كل من زار المدينة المنورة يحس هذه المشاعر. عندما تبدأ مآذن الحرم الشريف في الظهور تتزايد هذه المشاعر، وعندما يقترب الإنسان من مسجد رسول الله يصبح الفرح والنور داخل جسم الإنسان وداخل عقله وداخل فكره، والروحانية التي تنتاب في هذه اللحظات تصبح أشد أكثر غوارا وأكثر وتزداد. فما بالك بالوقوف في الروضة الشريفة أو عند القبر الطاهر، ما بالك بهذه اللحظات. هذه اللحظات لا توصف ولا تصف بكلمات مهما دبجت من أصل أن تصفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى هذه الأماكن، وأن لا يحرمنا من تكرار الزيارة لنبيه الكريم ولبيته المعظم. كل عام أنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يجمع الأمة على كلمة سواء، مثل ما اجتمعت في عرفات، ومثل ما اجتمعت في صحن الكعبة، ومثل ما اجتمعت في صعيد مكة، مثل ما اجتمعت في الرحاب الطاهرة في المدينة المنورة. يجب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبهم على الحق وعلى الخير، وأن يهديهم إلى سواء السبيل.
1: أصغينا لصوت المشاعر من قلب ذاب حنينا لتلك المشاعر. في الغد نصغي بأصوات قلوب أخرى باحت بحنينها لتلك المشاعر في خواطر من

0: الشاعر. خواطر من المشاعر تعده وتقدمه لكم أروى محمد، ينفذه ويخرجه أسامة جابر.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: حمدي غيث سهير البابلي.

0: Rosso Nero Nero.
1: تعرف يا أمي أنا عملت إيه النهاردة؟
2: عملت إيه؟
1: جمعت العمال اللي كان عاوز نرفدهم وحققت معهم تاني زي ما هو عاوز وطلعتهم كلهم برا.
2: يعني وافقت على اللي هو عمله قبل ما تيجي؟
1: لا لا يا أمي لا، هو ما كانش عاوز نعمل كده، لكن أنا اللي عملت ده من نفسي.
2: وقال لك إيه؟
1: أبدا، بص لي بصة طويلة وقال لي برافو عليك يا أحمد ومشي من غير ما يتكلم.
2: يا ريت ويستغنى عنك ونسيب البلد ونمشي، أنا خلاص خلاص فضيت يا أحمد، مش قادرة، ما كنتش قادرة خالص أستحمل.
1: تستحملي إيه بس؟
2: اللي بيتعمل ده اللي بيعملوه فيك واللي بيعملوه في روحهم.
1: ويطلعوا مين دول؟
2: هيطلعوا مين؟ هيطلعوا مين غير إبراهيم؟ وفي حد في البلد دي كلها غير

0: احمد
1: اي يا فندم تعال شوي.
0: انا عارف يا فندم حضرتك عاوز تقول لي ايه بالظبط، بس الحقيقة ما كانش ممكن اعمل حاجة غير كده.
1: اللي عملته كان ممتاز، احسن حاجة تتعمل. انا كنت غلطان، كويس اللي اتصرفت كده.
0: حقيقة سعادة بيه؟
1: حقيقي يا احمد، من امبارح للنهاردة حصلت حاجات كتير خلتني اغير شوية من مفاهيمي، خلتني اراجع نفسي.
0: ما تقدرش تتصور ابراهيم بيه قد ايه انا سعيد
1: يا احمد. انا رحت وقابلت سناء.
0: سناء؟
1: ايوه، البنت اللي كانت عقل ابني. واقولك الصراحة ابني معاه حق برضه
0: انه يحبها يا فندم.
1: لا لا، اللي اقصده ان ابني معاه حق يتأثر بيها. البنت بتعرف تتكلم كويس.
0: وقالت لك ايه بالظبط؟
1: ما قالتش حاجة، فضفضت شوية، لكن كلامها خلاني ارجع لورا شوية واتذكر حاجات افتكرت انها اتناست خلاص.
0: على كل حال على خيرة الله، يعني اقدر اقول خلاص بقى الامور اتصلحت؟
1: يا احمد طول عمري بعتبرك ذكي وتفهمها وهي طايرة.
0: قصدك ايه يا فندم؟
1: قصدي اقول لك عمرها ما تعقدت زي ما هي متعقدة دلوقت. قبل ما اشوف البنت كانت المسألة محلولة، لكن دلوقتي بعد ما شفتها وسمعتها كل حاجة اتغيرت. فاهم يا احمد؟ هي دي المشكلة، كل حاجة اتغيرت ولقيت نفسي انا ابراهيم عبد الحق محتار، محتار اعمل ايه.
0: يا ترى فندم اقدر اساعد بحاجة؟
1: المرة دي يا احمد مش عايز حد معايا، عايز احل الحكاية كلها بنفسي المرة دي.
0: اللي تشوفه سعادة البيه.
1: احمد
0: افندم،
1: معرفش ليه اول مرة بحس وانا بسمعك تقول لي يا سعادة البيه بحاجة غريبة، زي ما تكون.
0: زي ما تكون ايه يا فندم؟
1: زي ما تكون قلت كلمة غلط.
0: ابراهيم بيه انا
1: ودلوقتي دلوقتي يا احمد اجي شوف شغلك، ما تعطلنيش وتعطل نفسك.
0: حاضر. بيقول لي ليه الكلام ده؟ قصده ايه؟ وحيكون ايه الغلط؟ انا عمري ما شفته مضطرب زي النهارده، كل ده علشان قابل سناء. معقولة؟ مش معقولة ليه؟ وانا حمسة اول مرة قابلت فيها سناء بعيد عن المصنع وبعيد عن الكشك حصل ايه؟ كنت يومها ماشي لوحدي جنب الترعة، زهقان تايه بسأل نفسي رايح فين وايه اخرة الحيرة دي كلها، وفجأة شفتها قاعدة في ظل شجر الكميس، كانت باينة زي ما تكون نايمة او تعبانة. انا لسه فاكر قربت منها ازاي وقلت لها ايه. انيسة سناء خير؟ انتي تعبانة ولا حاجة؟
2: ايه يعني لازم الواحد يكون تعبان لما يحب يقعد يستريح شوية ويسيب نفسه كده للطبيعة الحلوة؟
0: انا متأسف جدا.
2: الله، ايه يا استاذ احمد جرى ايه؟ يعني لو ما كنتش تعبانة ما تكلمنيش؟ خلاص يا سيدي انا تعبانة ودايخة وهقع من طولي، بس يعني انكسفت اقولك.
0: صحيح سلامتك.
2: ايوه صحيح، وعيب تسيبني لوحدي وانا في الحالة دي.
0: طبعا طبعا.
2: ايه مالك؟ اللي يشوفك يقول خايف. اهو انا بخوف بالشكل ده؟
0: لا ابدا، بس
2: اقولك الحقيقة انا سعيدة قوي بالفرصة اللي جات لوحدها كده وجمعتنا سوا. من زمان وانا نفسي اتكلم معاك، كل يوم تفوت وتاخد الجورنال بتاعك ويا دوبك كلمتين وتمشي.
0: واصلا انا ما بحبش اضايق حد.
2: يا سلام على التواضع. حقيقي فاكر انك بتضايقني؟ يبقى راح فين اللي بيقولوا عليك؟
0: بيقولوا عليا ايه؟
2: انك اذكى واحد في المصنع وتفهم الواحد عاوز يقول ايه قبل ما يفتح بقه، ولا دي بقى كلها اشاعات؟
0: لا دول بيغلطوا، انا زي ما انت شايفه كده.
2: لا اللي انا شايفاه بيقول غير كده.
0: تفتكري؟
2: ايوه، بيقول انك بتحاول تهرب مني، مش عاوز تكلمني.
0: انا؟
2: ايوه انت. ليه ما تكون بتهرب من نفسك؟ ليه ما اكون انا المرايه اللي بتوريك حاجه مش عايز تشوفها؟
0: بالعكس، ده انا.
2: انت خلي روحك ليه كده يا احمد؟ ما تتكلم،
0: انت غلطانة.
2: لا يا احمد انا مش غلطانة. انا عارفة كل حاجة عنك. بابا كلمني كتير وصحابي كلموني. مفيش حد ما بيعرفكش هنا في البلد. كلهم بيعرفوك وبيحبوك وبيحترموك. انت حاجة كبيرة عندنا يا احمد.
0: انسة سناء،
2: انا منسيش اللي عملته عشان بابا، ومنسيش اللي بتعمله كل يوم علشان العمال كلهم. تعرف يا احمد، لولا وجودك كان المصنع العظيم ده انهار من زمان. انت دخلت الحب للمصنع ده والولاد كان اتحرق. ايوه اتحرق، اتحرق من الحقد اللي بيجري في قلب صاحبه زي النار. ايه ودلوقتي قولي، انا كنت بتعمل ايه هنا جنب الترع؟ اوعى تكون مستني حد وانا معطلاه.
0: لا هستنى مين؟
2: وانا ايش عرفني؟ هو انا اقدر اقرا اللي في قلبك كمان؟
0: الحقيقه انا كنت بتمشى شويه، بتفسح يعني، وكنت ناوي اقرا شويه في الكتاب ده.
2: وكتاب ايه اللي بتقراه؟ وريني.
0: لا ابدا، ده مجرد كتاب اللي لقيته قدامي يعني.
2: ياه، كتاب شعر؟ انت بتقرا شعر كمان؟
0: بقول لك اي كتاب لقيته قدامي.
2: وخايف تقول انك بتقرا شعر ليه؟ انا متاكده ان راجل زيك مش ممكن يكون زي بقيه الناس. الرقه والانسانيه اللي جواك هي اللي مخلياك تفهم مشاكل الناس يا احمد وتقف جنبهم.
0: اللي يسمعك بتقولي الكلام ده عليا يقول عني ملاك.
2: حقيقي يا احمد انا شايفاك زي ما تكون ملاك. واحيانا بقول لنفسي يا ترى دي حقيقه ولا انا بحلم.
0: سناء تعرفي اللي دمك خفيف؟
2: انا بتكلم جد يا احمد، عشان الدنيا وحشه قوي معانا. لما بنلاقي واحد زيك نفتكر اننا بنحلم كتر الشر والاذى اللي بنشوفه كل يوم. خلانا نشوف الخير حاجه بعيده وما بتحصلش.
0: يا الدرجه دي مجروحه سناء
2: فوق ما تتصور يا احمد. انا عشت حياتي لوحدي من غير ام. أمي ماتت وهي بتولدني. أبويا هو اللي خد باله مني. أبويا هو أمي وقرايبي كلهم. وأول ما فتحت عيني على الدنيا شفت المصايب بتتحدف على راس الراجل ده اللي عمره ما أذى حد في حياته. يبقى مش معايا حق لما أشوف إنسان طيب زي أقول أنا لازم بحلم.
0: أنا برضو زيك يا سناء يتيم، بس الفرق ان ابويا هو اللي مات وانا لسه عندي سنتين. ما بفتكروش ابدا، امي هي اللي كانت دايما بتكلمني عنه. الحقيقه امي قست الويل علشان تربيني وتعلمني وتوقفني على رجليا. قد ايه اتعذبت وقاست لغايه ما خلتني راجل ولقيت لي الشغلانه دي عند ابراهيم بيه. تعرف يا سناء
2: احمد، عايز اسالك سؤال صريح وعارفه انه هيضايقك، لكن معلش استحملني.
0: تحت امرك اسالي.
2: ايه اللي مخليك تحمي ابراهيم عبد الحق وتقف جنبه دايما وتداري غلطه؟
0: ما انا قلت لك قبل كده يا سناء، ده الراجل اللي اداني فرصه العمر ما اقدرش انكر كميره.
2: مديهالك ليه؟
0: ايه اللي تقصديه بالظبط يا سناء؟
2: هسالك بصراحه اكتر يا احمد، واللي يجرى يجرى بقى. بيقولوا انه يقرب لك، صحيح؟
0: ابراهيم بيه يقرب لي انا؟ طب يقرب لي ايه؟
2: مش عارفه، انا متاسفه على السؤال السخيف ده، واعتبر نفسك انك ما سمعتوش خالص. وبص بقى يا احمد دلوقتي قول لي، بيعجبك شوقي صحيح؟ مكسوف ليه تقول انك بتقرا اشعار؟ تعرف انا حافظه شويه من قصايده، تحب اقول لك واحده منها؟ اسمع يا سيدي. الصب تفضحه عيونه وتمن عن وجد شؤونه.
0: شفتها مرة أو مرتين، كل مرة كانت بتبان صدفة لكن هي في الحقيقة مش صدفة. وحسيت أول مرة في حياتي إن في حاجة بتتحرك جوايا، لدرجة إن أمي ابتدت تحس بيا وتسأل. وكنت هقولها لأول مرة إني بحب وعايز أتجوز.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المقلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المقلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المقلة صوت حضرموت نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن وعظيم الأسى إلى الشعب اليمني وإلى الأمتين العربية والإسلامية رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي وافته المنية أمس الخميس بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني المخلص في خدمة وطنه وشعبه. أدت جموع المصلين في مختلف مساجد وجوامع حضرموت عقب أداء صلاة الجمعة اليوم صلاة الغائب على روح فقيد الوطن فخامة الرئيس اليمني السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي رحمه الله، وذلك استجابة لتوجيهات وزارة الأوقاف والإرشاد وتنفيذا للتعميم الصادر عن الوزارة ومكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة. شارك عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الديوان الملكي بقصر منى، تكريما لرؤساء الدول والوفود وكبار الشخصيات وضيوف خادم الحرمين الشريفين والجهات الحكومية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام. زار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر عضو المجلس ووزير الدولة وعضو مجلس النواب الأسبق فيصل محمود حسن القطيبي للإطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية. اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى توزيع مشروع لحوم الأضاحي لعام 1447 هجرية بمحافظة حضرموت في مديريتي المكلا وسيئون والمنفذ عبر الشركة المنفذ الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان. مستمعين الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الجمعة 12 من ذو الحجة 1447 هجرية 29 من مايو 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصد وإياكم خاشعين للمقرأ الشيخ باسم صالح الحبشي وما تيسر لهم سورة الحج.

لكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى

وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى

الفريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

0: جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.
1: مستمعنا الأكرم وصلنا وياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الجمعة 29 من مايو 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيله اليوم، على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7. إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته، وهنا المكلا صوت حضرموت.